0: صدق الله العظيم. تلا على أسماعكم الكريمة القارئ أحمد بن عبد العزيز الأنفيس برواية حفص عن عاصم ما تيسر له من جزء عامة.
1: وسط تسارع الحياة تبحث النفس عن ملجأ للراحة والتفكر والطمأنينة. إن كنت تستمع إلينا الآن فأنت على الموجة المناسبة لذلك. أثير
0: مصحف البحرين يتلو على أسماعكم الكريمة القارئ الشيخ عمر مظفر سورة الزمر.

0: صدق الله العظيم.
1: تلا على أسماعكم الكريمة القارئ الشيخ عمر مظفر سورة الزمر. ليتفقهوا.
2: يوم القيامة، ذلك اليوم العظيم بعد مروره بما فيه من أهوال وأحداث، تلك للمؤمنين هي أجمل لحظاتهم، يوم لا يحزنهم الفزع الأكبر، يوم يطلقون صوتهم في الفضاء عالياً.

0: عليا، كل منهم يجهر بها قائلا: ها أم اقرؤوا كتابي. عندما ينظرون خلفهم وإذا بذريتهم التي اتبعتهم بالإيمان والتقوى، فيقول ربنا: يوم تتلاقى الأفواج خلف حامل لواء الحمد صلى الله عليه وسلم، يوم ينادى باسمك أنت وأهلك جميعا أمام الخلائق يدعونك لدخول الجنة لتلقى ما بها من الحبور. عندها لن تقوى على إخفاء نضارة الوجه حين تكون في زمرة خير البشر كلهم منذ آدم عليه السلام وحتى آخر فرد في هذه الأمة. هناك يستحضر ذهنك ما تلوته في حياتك الدنيا وقالوا: الحمد لله الذي صدقنا وعده، فلنعمل حتى يحين الوعد.
1: الآن نستطيع أن نكون معك أينما كنت ووقتما شئت بكبسة زر واحدة. يمكنك تحميل تطبيق إذاعة البحرين عبر الهواتف الذكية للأندرويد والآيفون والاستماع إلى إذاعة القرآن الكريم من البحرين. ما عليك سوى كتابة اسم إذاعة البحرين باللغة العربية أو الإنجليزية في محرك البحث عن التطبيقات الخاص بهاتفك وتثبيت التطبيق في الهاتف، واختر من قائمة موجات الإذاعة موجة 106.1 FM. إذاعة القرآن الكريم من البحرين، أثير الروح.
2: فيما يلي تنصتون أيها الأحبة إلى تلاوة لما تيسر من سورة المائدة بصوت القارئ الشيخ خالد العيناتي. أعوذ بالله من الشيطان

0: صدق الله العظيم. تلا على أسماعكم الكريمة القارئ الشيخ خالد العيناتي ما تيسر له من سورة المائدة. سؤال وجواب من أسئلة على الهواء.
1: هذه السائلة أم أحمد تسأل تقول: سوء الظن والتتبع ماذا يطلق عليه وما حكمه؟ تتبع عورات الآخرين.
2: نعم. الله تبارك وتعالى نهى العباد عن هذا الفعل كما في سورة الحجرات، وهي سورة الآداب.
1: نعم.
2: وتسمى بسورة الآداب والأخلاق.
1: الله أكبر.
2: يقول الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم.
1: نعم.
2: ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فك

0: يردمه. واتقوا الله إن الله تواب رحيم. شوف الغيبة ممكن ناتجة عن التجسس، والتجسس ناتج عن سوء الظن.
1: نعم.
0: ليش تجسس عليه؟ لأن أساء به الظن. الأصل خاصة بين الأقرباء وبين الأزواج وبين الأصل أن تحسن الظن، تحسن الظن بإخوانك المسلمين من باب أولى أن تحسن الظن بزوجتك بأولادك بأمك بأبيك بأرحامك.
1: نعم.
0: بجيرانك من باب أولى. وبعض أهل العلم عد سوء الظن بالناس من الكبائر الباطنة، كالإمام الحافظ بن حجر وغيره. سوء الظن بالمسلمين من الكبائر الباطنة. ولا تظنن بكلمة خرجت من أخيك المؤمن إلا خيرا وأنت تجد لها في الخير محملة، وأنت تجد لها في الخير محملة. فلا يجوز للإنسان أن يسيء الظن بالآخرين، لكن إذا ظهر له شيء تيقن شيء واضح، فهنا يكون إما الستر تستر عليه.
1: نعم.
0: تنصحه، إرشاد توجيه، هذا الواجب على الإنسان. ليش؟ لأن سوء الظن يدفع لاتخاذ موقف من شخص من جهة من جماعة دون حق ودون مبرر.
1: نعم.
0: فأنت تظلمه. واليوم عندما تتبع بعض الخصومات والقطيعة التي حصلت بين فلان فلان، غالبا بسبب سوء الظن.
1: سبحان الله.
0: سوء الظن، وهذا مرض. يرى اثنين قاعد يتحدثون يقول له يتكلمون فيني، فلان مر كان سرحان ما سلم، قال له يتعمد ما يسلم عليه، فيشي يكون ردة فعله يمر عليه ما يسلم عليه فتحصل القطيعة، هو ما يدري.
1: سبحان الله.
0: لو قال له فلان تمريت علي ما صح، يقول لا ما مريت عليك ولا شفتك. الناس اليوم اللي فيهم كافيهم، الناس يعانون، عندهم مشاكل، عندهم أمراض، وفيهم مشاكل في البيوت، مشاكل في العمل، مشاكل في الشارع، مشاكل.
1: نعم.
0: هذا عنده مرض، وهي عنده قريب له فيه مرض، ف يعني بال الناس مشغول.
1: صح.
0: فالتمس العذر إلى 70 عذر، إذ لم تجد له عذر اتهم نفسك ولا تتهم، قل لعلي لم أسمع، لعلي كذا، لعل كذا، لعل أرادك، التمس له العذر إلى 70 عذر. نعم.
1: الله المستعان.
0: يتجنب الشر. ثم نعم. مسألة تتبع عورات الناس هذه مصيبة أخرى، ونبينا عليه الصلاة والسلام بل هنا في الآية ولا تجسسوا.
1: نعم.
0: التجسس ومنه أيضا التحسس. لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال لا تجسسوا ولا تحسسوا، لا تجسسوا ولا تحسسوا.
1: نعم.
0: ولما جاء لابن مسعود وقيل له يا أبا عبد الرحمن هذا فلان تقطر لحيته خمرة، قال إنا نهينا عن التجسس، وإن يظهر لنا شيء أخذنا به. إذا ظهر لنا شيء أخذنا به، نصح كذا إلى آخره، عقوبة لو وصل الأمر إلى القاضي أو الحاكم أو. ورأى النبي عليه الصلاة والسلام يقول لا تؤذوا المسلمين، وفي رواية لا تغتابوا المسلمين ولا تتبعوا عوراتهم، فإنه من يتبع عورة أخيه المسلم يتبع الله عورته.
1: يا الله.
0: ومن يتبع الله عورته يفضحه ولو في جوف بيته، وفي رواية ولو في جوف رحلة.
1: لا حول ولا قوة.
0: لا تؤذوا المسلمين ولا تتبعوا عورة. في بعض الناس شغله الشاغل هو كله من رأسه من أعلى رأسه إلى أخمص قدميه كلها عيوب. يا أخي فتش في عيوبك، أصلح عيوبك، اشتبه في عيوب الناس، ما يخلو إنسان من عيوب. وأنت مو مأمور أن تتتبع عيوب الناس، لا، يتتبعون عيوب الناس خاصة في المجال، بعض المجالات بين الأحزاب وبين الجمعيات وبين السياسيين وبين مثلا كل واحد يتتبع عورة أخيه بحق بدون حق، وينشر وينشر وينشر، كلها آثام يتحملها الإنسان في الدنيا قبل الآخرة، ويأتي يوم القيامة مفلسا.
1: الله المستعان.
0: يأتي يوم القيامة مفلسا.
1: نعم.
0: فعلى الإنسان أن يحذر من سوء الظن، وأن يحذر من تتبع عورات الناس. نعم. إن ظهر له شيء تريد أن تنصح واجب النصيحة، والدين النصيحة.

0: صحيحة كما قال عليه الصلاة والسلام. بينك وبين أخوك،
1: نعم،
0: بينك وبين قريبك، بينك وبين زميلك،
1: نعم،
0: في الدراسة زميل الدراسة أو زميل العمل أو زميلك في أي مكان، بينك وبينه تنصح، أقول له ترى يا أخي هذا غلط وهذا، وتستر عليه وتدعو له بالغيب. من يفعل هذا؟ أين القلوب الطاهرة، القلوب النقية التي تفعل هذا؟ أن يروا إنسان مبتلى ابتلي وقع في وقع، يعني مو مسألة سودا، لا، نشوفه ندعو له، الله يصلح فلان، اللهم أصلحني وأصلح فلان، اللهم أصلح عيالي وأصلح فلان. يمر بعضهم على صبية في الشارع يدخنون، كل واحد يلعب مع الثاني ويسب الثاني، يقعد يقول بل مالت عليكم على اللي ما عرف ربكم، وهو عياله لا يصلون ويشتمون ويلعبون قمار ويشربون خمر،
1: نعم،
0: ويدري عنهم ولا كأنه عيب،
1: ما يرضى عليهم،
0: ولا يرضى عليه ولا كأن عيب، وهو فيه عيوب الدنيا وكلنا فينا عيوب، ولا كأنها عيوب، ويفتش عن عيوب هذا وعيب هذا وعيب هذا وعيب هذا، هذا ليس من أفعال المسلمين ولا من أفعال المؤمنين. المؤمن يستر وينصح، أما المنافق فيعير ويفضح كما ذكر بعض أهل العلم. هاي فرق بين المؤمن، المؤمن يستر على إخوانه، ينصحهم، يدعو لهم، أما المنافق لا، المنافق تراه يعير،
1: نعم،
0: ويفضح كما يفعل كثير من الناس اليوم.
1: الله المستعان.
0: والله المستعان.
2: سؤال وجواب من أسئلة على الهواء. اللهم إني أسألك علما نافعا ورزقا واسعا وعملا متقبلا. اللهم اكفني بحلالك عن حرامك وبفضلك عمن سواك. يا مبتدئ النعم قبل استحقاقها، نسألك في يومنا هذا البر والتقوى ومن العمل ما ترضى، ومن العمل ما ترضى. إخوة الإيمان، يرتفع صوت الحق مناديا لصلاة الفجر حسب رزنامة الزبارة والبحرين.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة، اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، والصلاة القائمة. آت محمدا الوسيلة والفضيلة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد، إنك لا تخلف الميعاد.
1: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك اللهم على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. ارتفع صوت الحق مناديا لصلاة الفجر حسب رزنامة الزبارة والبحرين. تقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال. هذه إذاعة القرآن الكريم من البحرين، أثير الروح.
2: الأذكار. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده.
3: أذكار الصباح والمساء. كان صلى الله عليه وسلم إذا أصبح قال:
2: أصبحنا

0: بك نموت وإليك النشور. يقول ذلك إذا أصبح.
1: وكان صلى الله عليه وسلم إذا أمسى قال:

0: قال عليه الصلاة والسلام:
1: من قالها ثلاث مرات حين يصبح وحين يمسي كفته من كل شيء.
0: سيد الاستغفار.
1: اللهم

0: أنت.
1: قال عليه الصلاة والسلام: من قالها موقنا بها حين يمسي فمات من ليلته دخل الجنة، ومن قالها موقنا بها حين يصبح فمات قبل أن يمسي دخل الجنة.

0: قال عليه الصلاة والسلام: من قالها حين يصبح أو يمسي 4 مرات أعتقه الله من النار.
1: اللهم

0: فكرر قول لا حول ولا قوة إلا بالله.
1: لا إله إلا الله ولا حول ولا قوة إلا بالله.
0: قال ابن القيم رحمه الله تعالى: إن دور الجنة تبنى بالذكر، فإذا أمسك الذاكر عن الذكر أمسك الملائكة عن البناء. فكرر قول لا حول ولا قوة إلا بالله، فإنها تشرح

0: البال وتصلح الحال وتحمل بها الأثقال وترضي الرحمن، وهي كنز من كنوز الجنة. واعلم أنها تدفع 70 بابا من الضر أدناها الهم، أدناها الهم.
1: لا إله إلا الله ولا حول ولا قوة إلا بالله.
0: وكان صلى الله عليه وسلم إذا أصبح قال:
1: حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. يقول ذلك 7 مرات.
0: وكان صلى الله عليه وسلم إذا أصبح قال:

السماوات والأرض رب كل شيء ومليكه. أشهد أن لا إله إلا أنت، أعوذ بك من شر نفسي ومن شر الشيطان وشركه.

قال عليه الصلاة والسلام: من قالها ثلاثا إذا أصبح وثلاثا إذا أمسى لم يضره شيء.

0: قال عليه الصلاة والسلام: من قالها ثلاثا حين يصبح وثلاثا حين يمسي كان حقا على الله أن يرضيه يوم القيامة. وكان صلى الله عليه وسلم إذا أصبح قال:
1: يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث، أصلح لي شأني كله ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين.
0: وكان صلى الله عليه وسلم إذا أصبح قال:
1: أصبحنا

فانصر

0: قال عليه الصلاة والسلام: من قالها 100 مرة حين يصبح وحين يمسي لم يأتي أحد يوم القيامة بأفضل مما جاء به إلا أحد قال مثل ما قال أو زاد عليه.
1: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. يقول ذلك 10 مرات أو مرة واحدة.

0: أصبح.
1: قال عليه الصلاة والسلام: من قالها 100 مرة في يوم كانت له عدل 10 رقاب، وكتبت له 100 حسنة، ومحيت عنه 100 سيئة، وكانت له حرزا من الشيطان يومه ذلك حتى يمسي. ولم يأتي أحد بأفضل مما جاء به إلا أحد عمل أكثر من ذلك.

0: قال عليه الصلاة والسلام: من صلى علي حين يصبح عشرا وحين يمسي عشرا أدركته شفاعتي يوم القيامة، أدركته شفاعتي يوم القيامة. الأذكار.
1: بأي طريقة تستمعون بها إلينا؟
2: بأي طريقة تستمعون بها إلينا؟
1: 106.1 FM معكم بأثير الروح. أثير
3: الروح. يتلو على أسماعكم الكريمة القارئ الشيخ فهد بن واصل المطيري سورة الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
4: بسم الله الرحمن الرحيم. اقترب

صدق الله العظيم. تلا على أسماعكم الكريمة القارئ الشيخ فهد بن واصل المطيري سورة الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. إلهي إلهي، لا سبيل إلى الاحتراس من الذنب إلا بعصمتك، ولا وصول لعمل الخيرات إلا بمشيئتك. إلهي إلهي، إن كنت غير مستوجب لما أرجو من رحمتك فأنت أهل التفضل علي بكرمك. إلهي إلهي، إن كان ذنبي قد أخافني فإن حسن ظني بك أجارني. إلهي إلهي، إن نفسي قائمة بين يديك وقد أظلها حسن التوكل عليك، فتول من أمري بما أنت أهله يا ذا الكرم والمن.

0: سلاما على من قرأ يدبر الأمر، فترك الأمر لصاحب الأمر. سلاما على من قرأ إن مع العسر يسرا، فأيقن أن اليسر لا محالة آت. سلاما على من قرأ ألا بذكر الله تطمئن القلوب، فهدأ قلبه بسبحان الله والحمد لله. سلاما على من قرأ فما ظنكم برب العالمين، فقال خيرا يا رب العالمين.
1: يا رب العالمين.
2: يتلو على أسماعكم الكريمة القارئ الشيخ إبراهيم الأخضر سورة محمد صلى الله عليه وسلم.

نفسه والله الغني وأنتم الفقراء

0: أمثالكم.
1: صدق الله العظيم.
2: تلا على أسماعكم الكريمة القارئ الشيخ إبراهيم الأخضر سورة محمد صلى الله عليه وسلم.

0: بنقاء حبات المطر،
1: بنقاء حبات المطر،
0: وصفاء أجواء الربيع،
1: وصفاء أجواء الربيع،
0: وبجمال ألوان الأشجار،
1: وبجمال ألوان الأشجار،
0: وبعطر الأزهار الفواح،
1: وبعطر الأزهار الفواح،
0: تمتزج كلها معا لتستمع إلى أروع كلام نزل على وجه الأرض،
1: على وجه الأرض،
0: بأجمل الأصوات.
1: 106.1 FM
0: أثير الروح.
2: أثير الروح.
3: يتلو على أسماعكم الكريمة القارئ الشيخ هاني الرفاعي تلاوة عطرة لسورة إبراهيم.
4: بسم الله الرحمن الرحيم.

تلا على أسمعكم الكريمة القارئ الشيخ هاني الرفاعي تلاوة عطرة لسورة إبراهيم.

هم أساس الأوطان وعماد المجتمع. قدموا زهرة شبابهم لننعم برغد العيش، منهم تعلمنا دروس الحياة. كبار السن قيمة في النفوس وتاج على الرؤوس.

0: جنا
1: 106.1 ميجا هيرتز اف ام.
2: تستمعون الآن للشيخ محمد أيوب وقراءة للقرآن الكريم.
3: بسم الله الرحمن الرحيم.
4: سورة

ولولا فضل الله عليكم ورحمته في الدنيا والآخرة لمسكم فيما أفضتم فيه عذاب عظيم. إذ تلقونه بألسنتكم وتقولون بأفواهكم ما ليس لكم به علم وتحسبونه

لكم ليس عليكم ولا عليهم جناح بعدهن طوافون عليكم بعضكم على بعض كذلك

0: تغريدات أسرية.
1: أخي الكريم، أخبر زوجتك بأن لو عاد بك الزمان للوراء وخيرت ثانية فإنك ستختارها زوجة لك.

وسط تسارع الحياة، تبحث النفس عن ملجأ للراحة والتفكر والطمأنينة. إن كنت تستمع إلينا الآن فأنت على الموجة المناسبة لذلك.

0: أذكار الصباح بصوت سمير البشير.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: قالها حين يصبح أجير من الجن حتى يمسي.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.

من قالها حين يصبح أو يمسي 4 مرات أعتقه الله من النار.

من قالها حين يصبح وحين يمسي 7 مرات كفاه الله ما أهمه من أمر الدنيا والآخرة. بسم الله.

من قالها ثلاثا حين يصبح وثلاثا حين يمسي كان حقا على الله أن يرضيه يوم القيامة.

0: له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير.
1: من قالها 100 مرة في اليوم كانت له عدل 10 رقاب، وكتبت له 100 حسنة، ومحيت عنه 100 سيئة، وكانت له حرزا من الشيطان يومه ذلك حتى يمسي، ولم يأت أحد بأفضل مما جاء به إلا أحد عمل أكثر من ذلك.

0: إذاعة القرآن الكريم من البحرين أثير
1: الروح. فيما يلي تستمعون أيها الأحبة إلى تلاوة لسورة الحجرات بصوت القارئ الشيخ زكي داغستاني رحمه الله.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

ولو أنهم صبروا حتى تخرج إليهم لكان خيرا لهم والله غفور رحيم.

واعلموا أن فيكم رسول الله.

أولئك هم الراشدون فضلا من الله ونعمة والله عليم حكيم

ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه

0: إن الله يعلم غيب السماوات والأرض والله بصير بما تعملون. صدق الله العظيم.
1: كانت هذه تلاوة مباركة لسورة الحجرات بصوت القارئ الشيخ زكي داغستاني رحمه الله.

0: 106.1 FM إذاعة القرآن الكريم من البحرين.
1: أثير الروح.
0: أثير الروح.

نستبشر فيه بالتوفيق والنجاح، إنه أفيق الصباح. إذاعة القرآن الكريم من البحرين، وبالتعاون مع وزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف، أفير الصباح من إعداد فاطمة محمد، وبالتعاون مع إدارة الأوقاف السنية، تقديم حسن الساعاتي، وبمشاركة أصحاب الفضيلة الشيخ فيصل بن طلال.

اللهم إنها أيام تمضي سريعا، فاجعل لنا فيها من الرحمة والمغفرة والعتق من النار نصيباً.

0: اللهم اجعلنا بها من المقبولين الذين استجبت لهم وبشرتهم بجنتك وحققت لنا كل ما نرجوه يا الله. اللهم إنا استودعناك نفسنا وأمور حياتنا وقلوبنا، اللهم قرب لنا الخيرات وأبعد عنا الشرور، واحفظنا من كل سوء يا رب العالمين.
1: أثير الصباح، أثير الصباح.
0: تأتي أهمية الذكر من كونه الرافد الدائم للمخزون الإيماني والمحرك لدواعي الطاعة والحصن الذي يلوذ به المؤمن حينما تداهمه المصائب وتعترضه عقبات الطريق.
2: أذكار الصباح والمساء. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

أصبحنا وأصبح الملك لله والحمد لله، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. رب أسألك خير ما في هذا اليوم وخير ما بعده، وأعوذ بك من شر ما في هذا اليوم وشر ما بعده. رب أعوذ بك من الكسل وسوء الكبر. رب أعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر. اللهم بك أصبحنا وبك أمسينا وبك نحيا وبك نموت وإليك النشور. اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك، وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت. أعوذ بك من شر ما صنعت، أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي، فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. اللهم إني أصبحت أشهدك وأشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك، وأن محمدًا عبدك ورسولك. اللهم إني أصبحت أشهدك وأشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك، وأن محمدًا عبدك ورسولك. اللهم إني أصبحت أشهدك وأشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك، وأن محمدًا عبدك ورسولك. اللهم إني أصبحت أشهدك وأشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك، وأن محمدًا عبدك ورسولك. اللهم ما أصبح بي من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك، فلك الحمد ولك الشكر. اللهم عافني في بدني، اللهم عافني في سمعي، اللهم عافني في بصري، لا إله إلا أنت. اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر، وأعوذ بك من عذاب القبر، لا إله إلا أنت. اللهم عافني في بدني، اللهم عافني.

عافني في سمعي، اللهم عافني في بصري، لا إله إلا أنت. اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر، وأعوذ بك من عذاب القبر، لا إله إلا أنت. اللهم عافني في بدني، اللهم عافني في سمعي، اللهم عافني في بصري، لا إله إلا أنت. اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر، وأعوذ بك من عذاب القبر، لا إله إلا أنت. حسبي الله لا إله إلا هو، عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. حسبي الله لا إله إلا هو، عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. حسبي الله لا إله إلا هو، عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. حسبي الله لا إله إلا هو، عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. حسبي الله لا إله إلا هو، عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. حسبي الله لا إله إلا هو، عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. حسبي الله لا إله إلا هو، عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. اللهم إني أسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة. اللهم إني أسألك العفو والعافية في ديني ودنياي وأهلي ومالي. اللهم استر عوراتي وآمن روعاتي. اللهم احفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي، وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي. اللهم عالم الغيب والشهادة، فاطر السماوات والأرض، رب كل شيء ومليكه، أشهد أن لا إله إلا أنت، أعوذ بك من شر نفسي ومن شر الشيطان وشركه، وأن أقترف على نفسي سوءا أو أجره إلى مسلم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء، وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء، وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء، وهو السميع العليم. رضيت بالله ربا، وبالإسلام دينا، وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا. رضيت بالله ربا، وبالإسلام دينا، وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا. رضيت بالله ربا، وبالإسلام دينا، وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا. يا حي يا قيوم، برحمتك أستغيث، أصلح لي شأني كله، ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين. أصبحنا وأصبح الملك لله رب العالمين. اللهم إني أسألك خير هذا اليوم، فتحه ونصره ونوره وبركته وهداه، وأعوذ بك من شر ما فيه وشر ما بعده. أصبحنا على فطرة الإسلام، وعلى كلمة الإخلاص، وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا مسلما، وما كان من المشركين. سبحان الله وبحمده 100 مرة. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك.

0: له الحمد وهو على كل شيء قدير. عشر مرات أو مرة واحدة عند الكسل. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. مئة مرة. سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. اللهم إني أسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. أستغفر الله وأتوب إليه. مئة مرة في اليوم. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. اللهم صل وسلم على نبينا محمد. اللهم صل وسلم على نبينا محمد. اللهم صل وسلم على نبينا محمد. اللهم صل وسلم على نبينا محمد. اللهم صل وسلم على نبينا محمد. اللهم صل وسلم على نبينا محمد. اللهم صل وسلم على نبينا محمد. اللهم صل وسلم على نبينا محمد. اللهم صل وسلم على نبينا محمد. اللهم صل وسلم على نبينا محمد.
1: أثير الصباح، أثير الصباح.
2: أعجز القرآن العرب وغير العرب ببيانه وفصاحته ومضمونه ومعناه من تشريع وعلم وعلوم كونية وحقائق علمية، فهو معجز في ترابطه وتماسكه وفي تشريعاته وهدايته ومعارفه وعلومه وغيوبه وأسراره، وهو معجزة للبليغ في بلاغته وفصاحته وللحكيم في حكمته وللعالم في علمه وللمشرع في تشريعاته وللسياسي في سياسته. إنه روح من الله تبارك وتعالى. يتلو على أسماعكم الكريمة القارئ أحمد بن عبد العزيز المفيس سورة إبراهيم عليه السلام. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: على أسماعكم الكريمة القارئ أحمد بن عبد العزيز المفيس سورة إبراهيم عليه السلام.
1: أثير الصباح، أثير الصباح.
0: إن القلوب ترتاح عند سماع القصص، خاصة إذا حملت المعاني العميقة والعبر البليغة. نبدأ مع قصة مليئة بالفوائد، قصص من الكتاب والسنة.
2: الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أيها المستمعون الكرام، سنروي لكم اليوم قصة العبد الذي أحب سورة من القرآن فأحبه الله. فقد روى الإمام البخاري ومسلم عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم جهز مجموعة من الجيش واختار رجلا لكي يكون قائدا لهم، فلما ذهبوا وأتى وقت الصلاة صلى بهم هذا الرجل، وكان يفعل شيئا غريبا في كل ركعة، فقد كان يقرأ سورة الفاتحة ثم يقرأ آيات من القرآن ثم يقرأ سورة الإخلاص ثم يركع، وهكذا يفعل في الركعة الثانية، وكان يفعل ذلك في جميع الصلوات الخمس. فالصحابة رضي الله عنهم استغربوا من فعل هذا الصحابي رضي الله عنه، فلما رجعوا من هذه المهمة قالوا: يا رسول الله، إن هذا الرجل الذي جعلته لنا قائدا كان في كل ركعة يقرأ الفاتحة ثم يقرأ آيات من القرآن ثم بعد ذلك يقرأ سورة الإخلاص ثم يركع، فلا ندري يا رسول الله لماذا كان يفعل ذلك. فقالهم رسول الله صلى الله عليه وسلم: اذهبوا إليه واسألوه لماذا كان يصنع هذا. فلما سألوه قال هذا الصحابي رضي الله عنه: سورة الإخلاص هي سورة فيها صفة الرحمن، وأنا أحب أن أقرأ بها، يعني أن هذه السورة فيها المدح لله عز وجل، وفيها توحيد الله عز وجل، وفيها تعظيمه، وفيها أسماؤه العظيمة جل وعلا، فلذلك أنا أحبها. فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم: أخبروه أن الله يحبه بسبب محبته لسورة الإخلاص، فإن الله عز وجل أحب هذا العبد، لأن هذا العبد عقيدته صحيحة وحبه لهذه السورة يدل على أنه من عباد الله الموحدين. فنستفيد من هذا الحديث أنه يجوز للمصلي أن يقرأ أكثر من سورة في الركعة كما فعل هذا الصحابي الجليل رضي الله عنه وأرضاه. إخواني المستمعين، أخواتي المستمعات، نستفيد من هذه القصة أن هناك أسبابا وأعمالا تجعل الله سبحانه وتعالى يحبنا، ومن هذه الأسباب والأعمال اتباع سنة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وتطبيقها، والدليل على ذلك أن الله عز وجل قال: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. فمن أراد أن يحبه الله عز وجل فعليه بالتمسك بسنة النبي صلى الله عليه وسلم.

الله عليه وسلم. وكذلك من الأسباب والأعمال التي تجعل الله عز وجل يحبنا الدعاء، فعن معاذ رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعو بهذا الدعاء: اللهم إني أسألك حبك وحب من يحبك وحب عمل يقرب إلى حبك. هكذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعو بهذا الدعاء لكي يحصل على محبة الله سبحانه وتعالى. وهناك علامات تدل على محبة الله لك، فمن هذه العلامات حماية الله لك، فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أحب الله عبدا حماه الدنيا. فالعبد الذي يحبه الله عز وجل فإنه سبحانه يحميه من التعلق بالدنيا، فيجعل الله عز وجل هذه الدنيا في يد هذا العبد، فترى هذا العبد لا يتعلق بالدنيا، بل دائما تراه يذكر الآخرة ويحب الآخرة ويحب رضا الله سبحانه جل في علاه. وأما الدنيا فيعمل فيها ويكسب منها المال، ولكن قلبه ليس متعلق بالمال التعلق الكبير، بل إن قلبه متعلق بالله سبحانه وتعالى. ومن علامات محبة الله لك أيها العبد أن الله جل وعلا يقدر عليك أن تصيبك المصائب. ففي حديث أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن عظم الجزاء مع عظم البلاء، وإن الله إذا أحب قوما ابتلاهم. فالله جل وعلا إذا ابتلاك وفي نفس اللحظة جعلك ثابتا على دينك، فاعلم أن الله يحبك. ومن العلامات التي تدل على محبة الله لك أن الله جل وعلا يرزقك طيبة القلب، ويكون تعاملك طيبا مع والديك وزوجتك وأبنائك وأصدقائك وزملائك ومع جميع الناس. والدليل على ذلك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الله إذا أحب أهل بيت أدخل عليهم الرفق. وهنا ربما يسأل أحد الناس فيقول: كيف أكون من هؤلاء الناس الذين تظهر عليهم علامات محبة الله عز وجل؟ فنقول له أن هناك أعمالا إذا عملتها فإنك ستصبح من هؤلاء الناس الذين تظهر عليهم علامات محبة الله عز وجل. من هذه الأعمال كثرة النوافل، والنوافل هي العبادات الغير واجبة، مثل صيام النافلة اثنين وخميس، وصيام الأيام البيض، وصيام يوم عرفة، وصيام يوم عاشوراء وغيرها. وأيضا من النوافل في الصلوات مثل قيام الليل وصلاة الضحى والسنن التي تكون قبل صلاة الفريضة وبعد صلاة الفريضة وهكذا. وأيضا الصدقة غير الواجبة وغيرها من النوافل التي علمنا إياها رسولنا صلى الله عليه وسلم. فقد جاء في الحديث القدسي أن الله عز وجل قال: وما يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. فالذي يكثر من النوافل يحبه الله سبحانه جل في علاه. ومن الأعمال التي تجعلك من الناس الذين

0: يظهر عليهم علامات محبة الله الصدق والأمانة والإحسان إلى الجار. فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: من سره أن يحبه الله ورسوله فليصدق حديثه إذا حدث، وليؤدي أمانته إذا اؤتمن، وليحسن جوار من جاوره. نسأل الله عز وجل أن يجعلنا من عباده الذين يحبهم سبحانه وتعالى. أيها المستمعون الكرام، سنروي لكم في الحلقة القادمة قصة الرجل الذي دخل المسجد وصلى أمام النبي صلى الله عليه وسلم، فيا ترى كيف كانت صلاة الرجل وماذا فعل بعد الصلاة؟ هذا ما سنعرفه بإذن الله عز وجل في الحلقة القادمة. نلقاكم على خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: أثير الصباح، أثير الصباح.
2: تأتي أهمية الذكر من كونه الرافد الدائم للمخزون الإيماني، والمحرك لدواعي الطاعة، والحصن الذي يلوذ به المؤمن حينما تداهمه المصائب وتعترضه عقبات الطريق.
3: الأذكار.
4: الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعد.
3: أذكار الصباح والمساء. كان صلى الله عليه وسلم إذا أصبح قال:
4: أصبحنا

0: وبك نموت وإليك النشور. يقول ذلك إذا أصبح.
1: وكان صلى الله عليه وسلم إذا أمسى

0: أنت.
1: قال عليه الصلاة والسلام: من قالها موقنا بها حين يمسي فمات من ليلته دخل الجنة، ومن قالها موقنا بها حين يصبح فمات قبل أن يمسي دخل الجنة.

0: وكان صلى الله عليه وسلم إذا أصبح قال:
1: اللهم إني أصبحت أشهدك وأشهد حملة عرشك.

قال عليه الصلاة والسلام: من قالها حين يصبح أو يمسي 4 مرات أعتقه الله من النار. الله.

0: فكرر قول لا حول ولا قوة إلا بالله.
1: لا إله إلا الله ولا حول ولا قوة إلا بالله.
0: قال ابن القيم رحمه الله تعالى: إن دور الجنة تبنى بالذكر، فإذا أمسك الذاكر عن الذكر أمسك الملائكة عن البناء. فكرر قول لا حول ولا قوة إلا بالله، فإنها تشرح البال وتصلح الحال وتحمل بها الأثقال وترضي الرحمن، وهي كنز من كنوز الجنة. واعلم أنها تدفع 70 بابا من الضر أدناها الهم، أدناها الهم.
1: لا إله إلا الله ولا حول ولا قوة إلا بالله.
0: وكان صلى الله عليه وسلم إذا أصبح قال:
1: حسبي الله.

0: قلت وهو رب العرش العظيم يقول ذلك سبع مرات.
1: وكان صلى الله عليه وسلم إذا أصبح قال:

قال عليه الصلاة والسلام: من قالها ثلاثا إذا أصبح وثلاثا إذا أمسى لم يضره شيء. رضي

0: قال عليه الصلاة والسلام: من قالها ثلاثا حين يصبح وثلاثا حين يمسي كان حقا على الله أن يرضيه يوم القيامة. وكان صلى الله عليه وسلم إذا أصبح قال:
1: يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث، أصلح لي شأني كله ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين.
0: وكان صلى الله عليه وسلم إذا أصبح قال:
1: أصبحنا وأصبح

0: أصبح.
1: قال عليه الصلاة والسلام: من قالها 100 مرة حين يصبح وحين يمسي لم يأتي أحد يوم القيامة بأفضل مما جاء به إلا أحد قال مثل ما قال أو زاد عليه.
0: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. يقول ذلك 10 مرات.

سيئة سيئة، وكانت له حرزا من الشيطان يومه ذلك حتى يمسي، ولم يأتي أحد بأفضل مما جاء به إلا أحد عمل أكثر من ذلك.

0: قال عليه الصلاة والسلام: من صلى علي حين يصبح عشرا وحين يمسي عشرا أدركته شفاعتي يوم القيامة، أدركته شفاعتي يوم القيامة. الأذكار.
1: أحاديث الصباح. أسابيع قليلة أيها الأحبة، وتنتهي إجازة الصيف الدراسية، وتبدأ مرحلة دراسية جديدة لأبنائنا وبناتنا الطلبة في المدارس ومراكز التعليم. ومع العودة للمدارس ترتفع معدلات الإصابة بأمراض معينة، فما هي تلك الأمراض؟ وما الأسباب؟ وكيف الوقاية؟ مع تواصل الأطفال عن كثب مع الطلاب الآخرين في الفصل الدراسي، وظهور أمراض معينة بشكل أكثر وضوحا في هذا الوقت من العام، من المرجح أن يصاب الأطفال بنزلة برد أو اثنتين، وفي المتوسط يصاب الأطفال الأصغر سنا في سن المدرسة من 6 إلى 12 نزلة برد أو مرض كل عام دراسي. وعندما يكبر الأطفال يميلون إلى الإصابة بأمراض أقل، لأنهم يكتسبون مناعة ضد بعض الفيروسات التي تسبب العديد من هذه الأمراض الشائعة. ومن هذه الأمراض نزلة البرد، فتميل نزلات البرد إلى أن تكون أكثر الأمراض شيوعا على مدار العام الدراسي، وغالبا ما يكون سببها أحد الفيروسات العديدة المحتملة، مما يعني أن المضادات الحيوية ليست ضرورية، وغالبا ما تكون الأعراض خفيفة مع السعال والاحتقان وسيلان الأنف. وفي بعض الأحيان يصاب الأطفال مع نزلات البرد بالتهاب الحلق والحمى أو أحدهما. وكذلك من الأمراض الشائعة التي تصيب الأطفال مع موسم العودة الدراسية التهاب

0: التهاب الحلق العقدي، فغالبا ما يسبب التهاب الحلق إلى جانب الحمى والصداع وآلام المعدة، وينتج هذا المرض عن عدوى بكتيرية، وينتشر بسهولة من طفل إلى آخر، خاصة في حالة مشاركة المشروبات وأدوات الأكل. وفي هذه الحالة يوصي الأطباء بالمضادات الحيوية للوقاية من مضاعفات العدوى. الإنفلونزا عادة ما تسبب ارتفاعا في درجات الحرارة وآلاما في الجسم إلى جانب السعال والاحتقان وسيلان الأنف، وهنا يحتاج الأطفال عموما إلى البقاء في المنزل وعدم الذهاب إلى المدرسة لبضعة أيام حتى تنخفض الحمى ويستعيدوا طاقتهم. فكيف نقلل خطر هذه الأمراض لدى الأطفال؟ يجب مستمعينا توجيه الأطفال لغسل اليدين قبل الأكل وبعد استخدام المرحاض أجلكم الله، وبعد تنظيف الأنف أو السعال أو العطس. ولغسل اليدين جيدا يجب تعليم الطفل أن يبلل يديه بالماء ثم يفركهما بالصابون ويفركهما معا لمدة 20 ثانية. يجب أن يتأكد الطفل من شطف يديه بالماء وتجفيفهما بمنشفة نظيفة أو تركهما تجفان في الهواء، بالإضافة إلى التشديد على الطفل عدم مشاركة أغراضه الشخصية مثل كوب الماء والملاعق مع الأطفال الآخرين، ويجب استعمال مناديل عند العطاس وإلقائها في القمامة أجلكم الله.
1: أحاديث الصباح.
0: اللهم إنا نسألك أن تملأ حياتنا بالخير والعطاء، وأن تحقق كل أمنياتنا التي نسعى إليها. اللهم أصلح حال أبنائنا وبناتنا، وقنا شر كيد النفوس، واجعلنا يا الله من عبادك الذين زينت حياتهم بالخير والتقوى.

وتصنع لي يوم من الرضا والبهجة ابتسامة تأذن باستقبال يوم جديد نستبشر فيه بالتوفيق والنجاح. إنه أثير الصباح، إذاعة القرآن الكريم من البحرين، وبالتعاون مع وزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف. أثير الصباح من إعداد فاطمة محمد، وبالتعاون مع إدارة الأوقاف السنية. تقديم حسن الساعاتي، وبمشاركة أصحاب الفضيلة الشيخ فيصل بن طلال الفهيد. أثير الصباح، إخراج

من أذكار الصباح والمساء. أمسينا وأمسى الملك لله، والحمد لله، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. ربي أسألك خير ما في هذه الليلة وخير ما بعدها، وأعوذ بك من شر ما في هذه الليلة وشر ما بعدها. ربي أعوذ بك من الكسل وسوء الكبر. ربي أعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر. وإذا أصبح يقول ذلك أيضا، أصبحنا وأصبح

توكل الله، رواه مسلم. اللهم بك أصبحنا وبك أمسينا، وبك نحيا وبك نموت، وإليك النشور. وإذا أمسى فليقل: اللهم بك أمسينا وبك أصبحنا وبك نحيا وبك نموت وإليك المصير، رواه الترمذي. اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني، وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت، أعوذ بك من شر ما صنعت، أبوء لك بنعمتك علي وأبوء لك بذنبي فاغفر لي، فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. ومن قالها من النهار موقنا بها فمات من يومه قبل أن يمسي فهو من أهل الجنة، ومن قالها من الليل وهو موقن بها فمات قبل أن يصبح فهو من أهل الجنة، رواه البخاري. من أذكار الصباح والمساء يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث، أصلح لي شأني كله ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين، رواه البخاري. اللهم عالم الغيب والشهادة، فاطر السماوات والأرض، عالم الغيب والشهادة، لا إله إلا أنت رب كل شيء ومليكه، أعوذ بك من شر نفسي ومن شر الشيطان وشركه، وأن أقترف على نفسي سوءا أو أجره إلى مسلم، رواه الترمذي. اللهم إني أسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة، اللهم إني أسألك العفو والعافية في ديني ودنياي وأهلي ومالي، اللهم استر عوراتي وآمن روعاتي، واحفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي، وأعوذ بك أن أغتال من تحتي، رواه ابن ماجه. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير، رواه الترمذي. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء، وهو السميع العليم، يقولها 3 مرات، من قالها لا يضره شيء، رواه الترمذي. اللهم عافني في بدني، اللهم عافني في سمعي، اللهم عافني في بصري، لا إله إلا أنت. اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر، اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر، لا إله إلا أنت، يقولها 3 مرات، رواه أبو داود. كلمتان خفيفتان على اللسان، ثقيلتان في الميزان، حبيبتان إلى الرحمن، سبحان الله العظيم، سبحان الله وبحمده، رواه البخاري. من أذكار

في الصباح والمساء قراءة سورة الإخلاص وسورة الفلق وسورة الناس 3 مرات، من قالها تكفيه من كل شيء، أي العين والحسد والمرض والجن وكل شيء. رواه أبو داود. قراءة آية الكرسي: الله لا إله إلا هو الحي القيوم، لم يزل عليك من الله حافظ، ولا يقربنك الشيطان حتى تصبح. رواه البخاري. من أذكار الصباح والمساء، ويقال في المساء فقط: أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق، 3 مرات. رواه مسلم.

كن مؤمنا بالله عز وجل ومتوكلا عليه في جميع أمور الدنيا ومد جذور الخير والعطاء في حياتك وانشر السعادة أينما كنت.

0: إذاعة القرآن الكريم من مملكة البحرين 106.1 FM.
1: إخوتنا الكرام، الآن نستمع وإياكم إلى تلاوة عطرة مباركة من القرآن الكريم للشيخ محمود الرفاعي، يتلو على مسامعكم ما يتيسر له من سورة العنكبوت.

اعبدوا الله وارجوا اليوم الآخر ولا تعثوا في الأرض مفسدين. فكذبوه فأخذتهم الرجفة فأصبحوا

0: استمعنا وإياكم أيها الأخوة فيما مضى من الوقت إلى الشيخ محمود الرفاعي في تلاوة عطرة من القرآن الكريم تلا على مسامعكم فيها ما تيسر له من سورة العنكبوت.
1: اللهم يا من لا تضيع ودائعه، استودعناك نفسنا وديننا وبيتنا وأهلنا ومالنا وخواتيم أعمالنا. اللهم إن استودعناك وطننا الغالي، فاحفظه لنا بما تحفظ به عبادك الصالحين.
2: إذاعة القرآن الكريم من البحرين،
1: أثير الروح.
3: تستمعون إلى تلاوة طيبة مباركة لسورة يونس بصوت الشيخ أحمد الطرابلسي.

يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر

0: استمعنا وإياكم فيما مضى من الوقت إلى تلاوة طيبة مباركة لسورة يونس بصوت الشيخ أحمد الطرابلسي.
1: اللهم أستغفرك من ظنون استوطنت عقلي وأفكار تدفعني لما فيه هلاكي، وأعوذ بك من عقل لا يثمر تفكره بالتقوى ولا يحصد بحثه إلا الشك والشكوى، وأعوذ بك من شطحات فكري وطغيان علمي واتكالي على قصر بصيرتي وقلة معرفتي. اللهم يا من وسعت كل شيء رحمة وعلما، اكشف لي وجوه الحقائق وأرشدني سبيل صراطك وثبتني عليه بمنك.

0: أعظم أسباب سعادة الدنيا هو تعلق قلبك بالله عز وجل.
1: من القرآن الكريم نستمع الآن وإياكم أيها الإخوة إلى تلاوة عطرة مباركة يتلوها على مسامعكم الشيخ عبد الباسط عبد الصمد ما يتيسر له من سورة النمل.

0: تلا على مسامعكم الشيخ عبد الباسط عبد الصمد ما تيسر له من سورة النمل.
1: مستمعين الأحبة، يمثل موسم العودة إلى المدرسة تحديا كبيرا لمعظم الآباء، إذ يشعرون بعبء كبير بسبب العدد الهائل من المهام التي ينبغي عليهم إنجازها. فإذا كان القلق المدرسي أمرا طبيعيا لدى الأطفال، فإن الآباء كذلك يمكن أن يعانوا من القلق نفسه والتحديات والمخاوف المتعلقة بالقلق المدرسي. لمعظم الآباء تنحصر في ثلاثة عوامل رئيسية: الوقت والمال والقلق بشأن رفاهية الأبناء. إن الآباء أحبتنا يشعرون وكأنهم في سباق مع الزمن، ويجدون أنفسهم تحت ضغط مستمر لضمان سير الأمور بسلاسة، ما بين توصيل الأطفال إلى المدرسة باكرا والانتظار لاستلامهم نهاية الدوام المدرسي، ومحاولات التوازن بين المسؤوليات اليومية ومتطلبات أبنائهم الدراسية إلى جانب مسؤوليات المنزل والعمل. يحاول الآباء إجراء تغييرات جذرية على جداولهم اليومية للتكيف مع روتين الدراسة الجديد، إلا أنها تستهلك الكثير من الوقت، ويثير موسم العودة إلى المدرسة مجموعة كاملة من المخاوف لدى الآباء بشأن سلامة أطفالهم. وهذه المخاوف من أنواعها القلق الذي ينشأ لدى الآباء، قلق الانفصال. من المفترض أن تكون المدرسة مكانا آمنا لدى الأطفال، ولكن الحال ليس كذلك دائما، ولذلك غالبا ما يسيطر على الآباء التفكير السلبي بمجرد إرسال أطفالهم إلى المدرسة، ويتخيلون العديد من السيناريوهات السيئة، مثل ماذا لو حدث مكروه لطفلي ولم يتمكن أحد من مساعدته، وماذا لو تعرض مثلا للتحرش لا سمح الله ولم يخبرني أحد، أو ربما تشاجر مع زميل له وتطور الموقف. كذلك فإن أسوأ مخاوف الآباء هو اكتشاف تعرض طفلهم للتنمر، وكذلك القلق الأكاديمي، فيقلق الآباء بشأن ما إذا كان أبناؤهم سيحصلون على معلمين جيدين أم لا، ويشعرون بالقلق بشأن مستوى أطفالهم الدراسي وقدرتهم على التحصيل والتعامل مع المقررات الدراسية. وكذلك مستمعين، هناك مخاوف السلوك، فيؤمن كل أولياء الأمور أن طفلهم يتعرض يوميا للعديد من المواقف الاجتماعية في المدرسة، ويظلان قلقين بشأن ردود فعل طفلهم وكيفية تعاملهم معه ومدى قدرته على تكوين صداقات أو تقبل الأطفال الآخرين له. ثم تأتي الضغوطات المالية، فتشكل قوائم اللوازم والأدوات المدرسية ونفقات العام الدراسي عبئا ماديا على الآباء، وبشكل خاص الأسر التي لديها أكثر من طفل في مراحل دراسية مختلفة. فكل هذه العوامل مستمعين الكرام تولد القلق لدى أولياء الأمور. ومع بداية العام الدراسي الجديد، فكيف نتجنب كأولياء أمور قلق العودة إلى المدارس؟

بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وخاتم النبيين ورحمة الله للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، فإنك يا رب كما شرفتنا بالإيمان بك وكرمتنا في أركان الإسلام بالصيام لك، أعنا على طاعتك فيه، واجعل اللهم صفاء أرواحنا في استقباله وسيلة للإجابة في كل ما نسأل مما علمتنا أن ندعوك به في قولك في كتابك الكريم: ربنا ربنا ربنا. وفي كل ما سألك به من اصطفيتهم للرسالة من آدم أول خليفة لله إلى سيدنا محمد خاتم رسول الله. وأول دعائي فيه أن أوفق أنا والمسلمين

المسلمون جميعا بأن نقيمه على أصفى ما تحب وأطهر ما تريد، وأن تجعل الطاقة منه عونا على كل حركتنا في الحياة، وحتى يكون صفاؤنا في

0: سلاما على من قرأ يدبر الأمر، فترك الأمر لصاحب الأمر. سلاما على من قرأ إن مع العسر يسرا، فأيقن أن اليسر لا محالة آت. سلاما على من قرأ ألا بذكر الله تطمئن القلوب، فهدأ قلبه بسبحان الله والحمد لله. سلاما على من قرأ فما ظنكم برب العالمين، فقال خيرا يا رب العالمين.
1: يا رب العالمين.
0: فيما يلي تنصتون أيها الأحبة إلى تلاوة لسورة التوبة بصوت القارئ وديع اليمني.

0: صدق الله العظيم. تلا على أسماعكم الكريمة القارئ وديع اليمني سورة التوبة.
1: هنا
2: هنا
1: هنا
2: هنا هنا هنا هنا
1: أنتم على موعد مع التلاوات الجميلة.
3: كتاب الله راحة كل قلب نثير
2: والبرامج المفيدة
1: ولقاءات تجمعنا على الود والألفة.
2: هنا أثير الروح.

0: صدق الله العظيم. تلا على أسماعكم الكريمة القارئ الشيخ خالد العيناتي سورة فاطر.
1: اللهم
0: إنا نسألك خشيتك في الغيب والشهادة، ونسألك كلمة الإخلاص في الرضا والغضب، والقصد في الفقر والغنى، ونسألك نعيما لا ينفد، وقرة عين لا تنقطع، ونعوذ بعزتك التي لا ترام أن ينزل علينا سخطك وغضبك.
1: اللهم
0: زيننا بزينة الإيمان وبطاعتك يا رحمن، بمنك وفضلك يا منان.
1: اللهم آمين.
2: وبالوالدين إحسانا، وصية إلهية عظيمة بها تنهض نفوسنا، ولأنهم جواهر بيوتنا فلنكن بلسما لحياتهم. أجدادنا قيمة في النفوس وتاج على الرؤوس.

0: 106.1 ميجا هيرتز اف ام.
1: مستمعين الكرام، فيما يلي نستمع إلى سورة رد فيها الله عز وجل الدعاوى الباطلة عن نبيه صلى الله عليه وسلم. سنستمع إلى سورة الشعراء بصوت القارئ الشيخ عادل ريان.
2: بسم الله الرحمن الرحيم.

المرسلين وتلك نعمة تمنها علي أن عبدت بني إسرائيل قال فرعون

وتقلبك في الساجدين إنه هو السميع العليم. هل أنبئكم على من تنزل الشياطين؟ تنزل على كل أفاك أثيم يلقون السمع وأكثر

0: الله العظيم.
1: كنا قد استمعنا إلى تلاوة مباركة لسورة الشعراء، وقد تلاها على أسماعكم القارئ الشيخ عادل ريان. أسابيع قليلة أيها الأحبة، وتنتهي إجازة الصيف الدراسية، وتبدأ مرحلة دراسية جديدة لأبنائنا وبناتنا الطلبة في المدارس ومراكز التعليم. ومع العودة للمدارس ترتفع معدلات الإصابة بأمراض معينة، فما هي تلك الأمراض؟ وما الأسباب؟ وكيف الوقاية؟ مع تواصل الأطفال عن كثب مع الطلاب الآخرين في الفصل الدراسي، وظهور أمراض معينة بشكل أكثر وضوحا في هذا الوقت من العام، من المرجح أن يصاب الأطفال بنزلة برد أو اثنتين، وفي المتوسط يصاب الأطفال الأصغر سنا في سن المدرسة من 6 إلى 12 نزلة برد أو مرض كل عام دراسي. وعندما يكبر الأطفال يميلون إلى الإصابة بأمراض أقل، لأنهم يكتسبون مناعة ضد بعض الفيروسات التي تسبب العديد من هذه الأمراض الشائعة. ومن هذه الأمراض نزلة البرد، فتميل نزلات البرد إلى أن تكون أكثر الأمراض شيوعا على مدار العام الدراسي، وغالبا ما يكون سببها أحد الفيروسات العديدة المحتملة، مما يعني أن المضادات الحيوية ليست ضرورية، وغالبا ما تكون الأعراض خفيفة مع السعال والاحتقان و

سيلان الأنف، وفي بعض الأحيان يصاب الأطفال مع نزلات البرد بالتهاب الحلق والحمى أو أحدهما، وكذلك من الأمراض الشائعة التي تصيب الأطفال مع موسم العودة الدراسية التهاب الحلق العقدي. فغالبا ما يسبب التهاب الحلق إلى جانب الحمى والصداع وآلام المعدة، وينتج هذا المرض عن عدوى بكتيرية، وينتشر بسهولة من طفل إلى آخر، خاصة في حالة مشاركة المشروبات وأدوات الأكل. وفي هذه الحالة يوصي الأطباء بالمضادات الحيوية للوقاية من مضاعفات العدوى. الإنفلونزا عادة ما تسبب ارتفاعا في درجات الحرارة وآلاما في الجسم إلى جانب السعال والاحتقان وسيلان الأنف. وهنا يحتاج الأطفال عموما إلى البقاء في المنزل وعدم الذهاب إلى المدرسة لبضعة أيام حتى تنخفض الحمى ويستعيدوا طاقتهم. فكيف نقلل خطر هذه الأمراض لدى الأطفال؟ يجب مستمعينا توجيه الأطفال لغسل اليدين قبل الأكل وبعد استخدام المرحاض أجلكم الله، وبعد تنظيف الأنف أو السعال أو العطس. ولغسل اليدين جيدا يجب تعليم الطفل أن يبلل يديه بالماء ثم يفركهما بالصابون ويفركهما معا لمدة 20 ثانية. يجب أن يتأكد الطفل من شطف يديه بالماء وتجفيفهما بمنشفة نظيفة أو تركهما تجفان في الهواء، بالإضافة إلى التشديد على الطفل عدم مشاركة أغراضه الشخصية مثل كوب الماء والملاعق مع الأطفال الآخرين، ويجب استعمال مناديل عند العطاس وإلقائها في القمامة أجلكم الله.

0: الصابرين، إذاعة القرآن الكريم من البحرين، 106.1 FM، أثير الروح.
1: منطقة الأحقاف من المناطق التي كانت تسكنها الأقوام السابقة في جزيرة العرب. نستمع وإياكم إلى تلاوة لسورة الأحقاف بصوت القارئ عبد الرحمن بن جمال العوسي.
2: بسم الله الرحمن الرحيم.

0: استمعنا وإياكم إلى سورة تحدثت عن مواضيع شتى ومحاور متعددة من قصص ومواعظ، تلا على أسماعكم الكريمة القارئ عبد الرحمن بن جمال العوسي سورة الأحقاف.
1: بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. اللهم

0: أحبابنا وأصدقاءنا ووطننا الحبيب،
1: ووطننا الحبيب.
0: يا من لا تضيع ودائعه، يا الله
1: يا الله.
0: اللهم إنا قد علمنا أنه مع العسر يسر ومع الشدة فرج، وإنك مبدل الأحوال من حال إلى حال. ربي
1: ربي
0: ربي إنك ترانا وتعلم بحالنا، فأبدل عسرنا يسرا، وأبدل شدتنا بالفرج القريب.
1: يا رب العالمين
0: يا رب العالمين.
1: إذاعة القرآن الكريم من البحرين، أثير الروح.
2: سورة من سور القرآن العظيمة ذكرت قصة سيدنا موسى عليه السلام من ولادته إلى رسالته، وفيها من الغرائب العجيبة. نستمع وإياكم إلى سورة القصص بصوت القارئ محمد عتيق الصنوي.

اللهم إنا نسألك من خير ما سألك منه عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم، ونعوذ بك من شر ما استعاذك منه عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل، ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول أو عمل، يا أرحم الراحمين. إخوة الإيمان، يرتفع صوت الحق مناديا لصلاة.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة، اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، والصلاة القائمة. آت محمدا الوسيلة والفضيلة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد، إنك لا تخلف الميعاد.
1: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك اللهم على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. ارتفع صوت الحق مناديا لصلاة الظهر حسب رزنامة الزبارة والبحرين. تقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال. هذه إذاعة القرآن الكريم من البحرين، أثير الروح.
2: اللهم إني أعوذ بك من علم لا ينفع، وعمل لا يرفع، ودعاء لا يسمع. اللهم إني أعوذ بك من شر سمعي، ومن شر بصري، ومن شر لساني، ومن شر قلبي، ومن

شر كل شيء آتي به. شر كل شيء آتي به. اللهم أحسنت خلقي فأحسن خلقي، اللهم حاسبني حسابا يسيرا، اللهم اهدني وسددني يا مقلب القلوب، ثبت قلبي على دينك. ربي أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي، وأن أعمل صالحا ترضاه، وأدخلني برحمتك في عبادك في عبادك الصالحين. ربي إني ظلمت نفسي فاغفر لي، ربي إني لما أنزلت إلي من خير فقير، ربي اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. ربي ابن لي عندك بيتا في الجنة، اللهم أحيني مسكينا وأمتني مسكينا، واحشرني في زمرة المساكين. اللهم اكفني بحلالك عن حرامك، وأغنني بفضلك عمن سواك. اللهم اجعل أوسع رزقك علي عند كبر سني وانقطاع عمري. اللهم إني أعوذ بك من الجوع فإنه بئس الضجيع، وأعوذ بك من الخيانة فإنها بئسة البطانة. اللهم بعلمك الغيب وقدرتك على الخلق أحيني ما علمت الحياة خيرا لي، وتوفني إذا علمت الوفاة خيرا لي.

0: سلاما على من قرأ يدبر الأمر فترك الأمر لصاحب الأمر، سلاما على من قرأ إن مع العسر يسرا فأيقن أن اليسر لا محالة آت، سلاما على من قرأ ألا بذكر الله تطمئن القلوب فهدأ قلبه بسبحان الله والحمد لله، سلاما على من قرأ فما ظنكم برب العالمين فقال خيرا يا رب العالمين
1: يا رب العالمين.
2: نستمع وإياكم أيها الأحبة إلى تلاوة عطرة لسورة الجمعة بصوت القارئ الشيخ فيصل بن طلال الفهيد من تسجيلات عام 1439 من الهجرة.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم.
4: يسبح

0: صدق الله العظيم.
1: استمعنا وإياكم إلى تلاوة عطرة لسورة الجمعة بصوت القارئ الشيخ فيصل بن طلال الفهيد من تسجيلات عام 1439 من الهجرة.
2: تأملات قرآنية.
3: تأملات قرآنية.
2: بسم الله الرحمن الرحيم.

0: هناك حقيقة ينبغي أن نعلمها جميعا، وهي أن جميع وسائل النقل في هذه الدنيا هي من تسخير الله تعالى، ولولا أن الله عز وجل قد سخرها لنا ما كنا لنستفيد منها، فنعمة التسخير نعمة إعجازية. فهل كان يمكن للإنسان أن يقترن بهذه الحيوانات لولا أن الله قد جعلها قابلة للإنقياد؟ لو تأملنا شكل الفهد وهو من أسرع الحيوانات في التصميم الخارجي والداخلي له، نلاحظ أنه لا ينقاد للإنسان ولا يمكن للبشر أن يستفيدوا منه في التنقل، وبلغة الهندسة لا يمكن استثماره، لأن الله تعالى لم يخلقه لهذه الغاية بعكس الأنعام. وهنا تتجلى عظمة الخالق سبحانه وتعالى في هذه المخلوقات، حيث قال:
1: سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين.

فبعض الحيوانات ذللها الله لنا من الإبل والخيل والبغال والحمير وغيرها حتى لا نعاني من المشقة في التنقل. وقد استفاد الإنسان طويلا من الخيول في ركوبه ومعاركه، فكان الحصان رفيقه في سفره وحتى في نومه، والجمل مناسب للصحراء، وهكذا كما قال تعالى:

0: لقد تطورت وسائل النقل كثيرا في 100 سنة الماضية، والله عز وجل وحده أعلم أين سيصل التطور، وما هي الوسائل الجديدة التي سيسخرها الله تعالى للبشر، عسى أن يشكروه ويذكروا نعمته. تأملات قرآنية.
1: بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء، وهو السميع العليم. اللهم إن استودعناك أرواحنا وأنفسنا وأهلنا وأقاربنا وأصدقاءنا ووطننا الحبيب. يا من لا تضيع ودائعه يا الله. اللهم إنا قد علمنا أنه مع العسر يسر ومع الشدة فرج، وإنك مبدل الأحوال من حال إلى حال. ربي إنك ترانا وتعلم بحالنا، فأبدل عسرنا يسرا، وأبدل شدتنا بالفرج القريب.
2: يا رب العالمين. إذاعة القرآن الكريم من البحرين، أثير الروح.
3: إذاعة القرآن الكريم من البحرين وبالتعاون مع الإدارة العامة للشؤون السنية تقدم برنامج وقت وأثر مع فضيلة الشيخ عمار العلوي والمخرج فهد الجزاف.
4: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قصتنا لهذا اليوم قصة عجيبة وقصة شهيرة في زمن من الأزمنة الماضية. كان هناك رجل أثقلته الذنوب حتى بلغ في الذنوب والإجرام مبلغا عظيما. ذلك الرجل قتل 99 نفسا، تخيلوا هذا العدد، 99 إنسان، 99 دم، 99 بيت فجع، وقلبا انكسر، وروحا أزهقت. ومع هذا كله بقي في قلبه شيء يتحرك، بقي في داخله حياة، بقي في داخله خوف، وبقي أمل أن يجد بابا يعود منه إلى الله عز وجل، أن يتوب من ذنبه. فبدأ يسأل: هل لي من توبة؟ سأل عن أعلم أهل الأرض، فدل على راهب أي رجل عابد، فذهب إليه وقال له إنه قد

99 نفسا، فهل له من توبة؟ فكان الجواب عليه قاسيا، فقال له لا. فلما سمعه غضب وغلبه على ما اعتاد عليه من القتل، فقتل الراهب مباشرة والعابد، فكمل به 100 نفس. ثم منطفى السؤال في قلبه، وهذا عجيب، مع كل هذه القسوة والقتل لا تزال نفسه تبحث عن باب للرجوع. سأل مرة أخرى عن أعلم أهل الأرض فدل على رجل عالم. هنا يظهر أثر العلم على العالم الذي يعرف سعة رحمة الله عز وجل. قال الرجل للعالم إنه قتل 100 نفس، فهل له من توبة؟ فقال الرجل العالم كلمة عظيمة، نعم، ومن يحول بينه وبين التوبة؟ الله أكبر. قال له انطلق إلى أرض كذا وكذا، فإن بها أناسا يعبدون الله، فاعبد الله معهم ولا ترجع إلى أرضك فإنها أرض سوء. من يحول بين العبد وبين رب؟ إذا هذا الرجل وهذا الإنسان صدق في رجوعه إلى الله عز وجل، من يغلق باب الله عز وجل فتحه للعباد؟ من يمنع رحمة الله عز وجل عن قلب أقبل عليه؟ لكن العالم لم يكتفي بأن يقول له تب إلى الله عز وجل، وما اكتفى بتوجيهه بالتوبة فقط، بل أعانه على توبته، فقال له انطلق إلى أرض كذا وكذا، فإن بها أناسا يعبدون الله، فاعبد الله معهم ولا ترجع إلى أرضك فإنها أرض سوء. وهنا التربية، أن التوبة ليست كلمة باللسان، التوبة عمل وعزيمة على عدم الرجوع لهذا الذنب والبحث عن صحبة صالحة. هذا الرجل لو بقي في هذه الأرض قد يعود إلى ما كان عليه. فقال له هذا الرجل العالم أخرج من أرض السوء إلى أرض الخير، أخرج من بيئة المعصية إلى بيئة العبادة، أخرج من الصحبة التي تذكرك بالذنب وتعينك على الذنب، واذهب إلى الصحبة التي تعينك على التوبة وإلى الخير. فانطلق الرجل، وانتبه هنا، لم يقل الرجل سأبدأ غدا، ما قال بحتاج أني أرتب أموري سأفكر، بل تحرك مباشرة، مشى إلى أرض الخير. قال فانطلق حتى إذا نصف الطريق أتاه الموت، في وسط الطريق وهو رايح لأرض الخير والصلاح والتوبة، أتاه ملك الموت وقبض روحه، قبض روحه. قال فاختصمت فيه ملائكة الرحمة وملائكة العذاب. فقالت ملائكة الرحمة جاء تائبا مقبلا بقلبه إلى الله تعالى، وقالت ملائكة العذاب إنه لم يعمل خيرا قط، فأتاهم ملك في صورة آدمي فجعلوه بينهم، يعني عشان يحكم بينهم. فقال قيسوا بين الأرضين، فإلى أيتهما كان أدنى فهو لها. فقاسوا فوجدوه أدنى إلى الأرض التي أراد، فقبضته ملائكة الرحمة. هذا الرجل ما بدأ حياته في حياة طويلة من العبادة، ما عمل أعمالا كثيرة، لكنه خرج تائبا، خرج مقبلا بقلبه إلى الله، اختصمت فيه ملائكة الرحمة وملائكة العذاب، فوجدوه أقرب إلى الأرض التي أراد، أرض الخير والتوبة والرجوع إلى الله عز وجل، فقبضته ملائكة الرحمة. يا الله، يا له من موقف مخيف، موقف يخليك تتفكر في حالك. هذا الرجل قتل 100 نفس، لكنه لما صدق في التوبة وترك أرض المعصية ومشى إلى أرض الخير أدركته رحمة الله عز وجل، وهذا من فضل الله عليه. في هذا الحديث تأمل معي وتفكر بأنك اليوم لا تفكر أن تيأس من رحمة الله عز وجل. هذه رسالة لكل من كثرت ذنوبه وعظمت، مهما عظمت ذنوبك باب التوبة أعظم. هذه القصة

0: خير برهان لك لا تيأس، ومهما طال بعدك فطريق الرجوع مفتوح. لكن لابد أن ننتبه إلى أمر عظيم كذلك. هذه القصة ما تعلمنا أننا نتساهل في الذنب كذلك وأن نفعل ما نشاء. تعلمنا أن الذنوب عظيمة وخطيرة، وأن القتل من أعظم الجرائم، وأن الظلم ظلمات، لكنها في نفس الوقت تفتح باب الأمل لمن صدق في الرجوع. هذه رسالة أيضا لكل من أراد أن يتغير. انظر إلى بيئتك، انظر إلى أصحابك، إلى أفكارك، انظر إلى الأماكن اللي تذهب إليها، ما العادات التي تفعلها. بعض الناس يبي يفتح صفحة جديدة ولكن ما زال في مكانه القديم. لا يمكن، أن تريد التوبة، تريد أن ترجع، أن تترك العادات السيئة، لابد أنك تترك أصحاب السوء، لابد أن تغير محيطك إلى محيط أفضل، لابد من خطوة إلى أرض الخير. قد تكون هذه الخطوة هي مسجد أو حلقة قرآن أو مجلس علم أو برنامج نافع، أو أنك تتعلم مهارة جديدة، أنك تبتعد عن ممارسة عادات سيئة. كذلك لابد أن نتأمل في الصحبة الصالحة، وأنها من أعظم أسباب الثبات. العالم قال له اذهب إلى أرض الخير، إن بها أناسا يعبدون الله فاعبد الله معهم. هو دل على قوم صالحين، لأن الإنسان ربما يضعف لوحده ويقوى بإخوانه. يشوف من يذكر بالصلاة، من يعين على العبادة والطاعة، من يوقظه إذا غفل. تذكروا ذلك الرجل الذي قتل 100 نفس ثم صدق في الرجوع إلى الله. لم تنقذه كثرة عمل، بل صدق توبة وخطوة في الطريق الصحيح وقلب أقبل على الله عز وجل. لا تيأس من نفسك، لا تيأس من ابنك، لا تيأس من شاب تراه بعيدا. افتحوا أبواب التوبة ودلوا الناس على أرض الخير، كونوا عونا لهم في الرجوع إلى الله عز وجل. لكن لا تؤجل، الآن قم واخرج من هذه الأرض وامشي إلى أرض الخير، فالعمر قصير والموت قد يأتي في منتصف الطريق. والسعيد من لقي الله عز وجل وهو مقبل عليه. نسأل الله عز وجل أن يرزقنا توبة صادقة وقلوبا مقبلة عليه وصحبة صالحة تعيننا على طاعته، وأن يجعل أوقاتنا وإجازتنا طريقا إلى رضاه. والحمد لله رب العالمين.
1: قدمت لكم إذاعة القرآن الكريم من البحرين، وبالتعاون مع الإدارة العامة للشؤون السنية، برنامج وقت وأثر. وقت وأثر، مع تحيات فضيلة الشيخ عمار العلوي والمخرج فهد الجزاف. اللهم إنا نسألك يوما لا انكسار فيه، ونسألك رزقا لا حرام فيه، ونسألك عملا لا رياء فيه، ونسألك الجنة وما قرب إليها من قول وعمل. اللهم لا تبتلنا بعيب كرهناه في غيرنا، وغير علينا حالنا لأحسنه، وأعنا على شكر نعمتك، وارزقنا وأنت خير الرازقين يا رب العالمين.
2: يا رب العالمين.
1: إذاعة القرآن الكريم من البحرين، أثير الروح.
3: القارئ أنس بن عيسى العمادي يتلو علينا ما تيسر له من سورة الإسراء.
4: بسم الله الرحمن الرحيم.
5: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد

0: استمعنا وإياكم منصتين خاشعين لتلاوة مباركة من سورة الإسراء بصوت القارئ أنس بن عيسى العمادي.
1: سبحانك اللهم، سبحانك اللهم،
2: سبحانك اللهم،
1: أنت المدعو بكل لسان والمقصود في كل حين وزمان. أين المفر؟ وأنت المحيط بالأكوان، وكيف البعد عنك وأنت الذي قيدتنا بلطائف الإحسان؟ اللهم فرج عني كل هم،
2: كل هم،
1: وأبعد عني كل غم،
2: كل غم،
1: وأخرجني من كل كرب ضاق به صدري،
2: صدري، صدري، صدري، صدري،
1: وعيل معه صبري،
2: صدري، صدري،
1: وقلت به حيلتي،
2: حيلتي، حيلتي.
1: يا كاشف كل ضر وبلية، يا عالم كل جهر.

في الاستماع إلى آيات القرآن الكريم راحة للنفس، وبذكر الله عز وجل تطمئن القلوب.

0: القرآن الكريم معكم على مدار الساعة 106.1 FM أثير الروح.
1: يتلو على أسماعكم الكريمة القارئ الشيخ بدر العلي سورة الكهف. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

صدق الله العظيم. تلا على أسماعكم الكريمة القارئ الشيخ بدر العلي سورة الكهف. مع اقتراب بداية العام الدراسي الجديد، يتساءل كثير من الآباء والأمهات عن كيفية إعداد أطفالهم للعودة إلى المدارس، خصوصا بعد موسم الإجازات الصيفية الطويلة، حيث غالبا ما يسهر الأطفال، مما يزيد صعوبة إعادة الأطفال للالتزام بمواعيد نومهم واستيقاظهم. وقد أظهرت الدراسات أن الأطفال الذين يحصلون على قدر كاف من النوم وبشكل منتظم تتحسن لديهم درجة الانتباه، وينعكس ذلك إيجابيا على السلوك والذاكرة والصحة العقلية والبدنية. لذا من المهم أعزائنا أولياء الأمور تنظيم ساعة النوم البيولوجية لأطفالنا بالتزامن مع العودة للمدرسة، كما يشدد الخبراء مستمعين على ضرورة الاهتمام بالتهيئة النفسية للأطفال من خلال الحديث بشكل إيجابي عن المدرسة وتحفيزهم بعبارات تبعد التوتر والقلق وتشعرهم بالراحة النفسية لاستقبال يومهم الدراسي الأول بعد الإجازة. فما الطرق التي يجب اتباعها لمساعدة الأطفال في بدء يوم دراسي مريح؟ من الضروري أن نهيئ الأبناء نفسيا لفكرة العودة إلى المدارس، ولكن بطريقة إيجابية بعيدا عن الإيحاء لهم بأنها فرصة.

فرصة للتخلص من عبء وجود الأبناء في المنزل، مما يترك لديهم انطباعا سلبيا، وكأن العودة إلى المدرسة محض عقاب. وهناك كثير من المراهقين يرفضون الانصياع لتوقيت محدد للنوم، كما أنهم قد يتمردون على الدراسة والواجبات المدرسية لاحقا، وهذا يتطلب من الأهل تعزيز جسور التواصل والحوار الفعال مع أبنائهم، ليتمكنوا من وضع الضوابط والأنظمة المرنة التي تسهل حياتهم المدرسية وتقلل من إمكانية التصادم معهم، فضلا عن وضع جدول زمني بخصوص موعد النوم ليحصلوا على ساعات كافية منه. كما ينصح لأولياء الأمور أيها الأحبة بالتحلي بالصبر خلال الشهر الأول من العودة إلى المدارس، إذ من المهم منح الأبناء وقتهم الكافي للتأقلم مع الروتين المدرسي والخروج من أجواء الإجازة، سواء كان ذلك في نمط الحياة اليومية أو في حجم الدافعية للدراسة. وعلى الأهل كذلك في كل المراحل الدراسية أن يكونوا على تواصل مع المدرسة منذ اليوم الأول، إذ تعد متابعة الطالب بشكل منتظم سببا رئيسيا لتلافي تطور أي مشكلات قد تواجهه، كما يسمح التواصل باستدراك ومعالجة أي صعوبات دراسية أو نفسية قد يواجهها الطالب داخل المدرسة. أما بالنسبة لأطفالنا الصغار فمن المهم جدا أن يتم التخطيط لآلية الدراسة منذ اليوم الأول لطلاب الصف الأول الابتدائي، بحيث يتبنى الأهل أساليب التدريس التي تساعد الطفل في الوصول إلى الاستقلال التام في عملية المذاكرة، كما أن الأهل مطالبون بالتحدث مع الطفل للتعبير عن ثقتهم بقدراته وتعزيز ثقته بنفسه من خلال إعطائه مهام تتدرج في صعوبتها.

بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد النبي الخاتم ورحمة الله للعالمين وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، فإني أستهل دعائي بما استهل به كتابك الكريم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، آمين. اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك، وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت. أعوذ بك من شر ما صنعت، أبوء لك بنعمتك علي وأبوء لك بذنبي، فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. اللهم إنك شرعت السؤال راحة بال، وإلا فماذا نسأل وقد أعطيتنا قبل أن نعرف كيف نسأل. وصلى الله وسلم على سيدنا محمد رحمة الله للعالمين وخاتم الأنبياء والمرسلين.

0: إذاعة القرآن الكريم من البحرين أثير
1: الروح. مصحف البحرين، فيما يلي تنصتون أيها الأحبة إلى تلاوة لسورة الأنعام بصوت القارئ الشيخ عمر مظفر.
2: بسم

والأرض بالحق ويوم يقول كن فيكون قوله الحق وله

0: يرون.
1: صدق الله العظيم.
2: تلا على أسماعكم الكريمة القارئ الشيخ عمر مظفر سورة الأنعام.
3: الآن نستطيع أن نكون معك أينما كنت ووقتما شئت بكبسة زر واحدة. يمكنك تحميل تطبيق إذاعة البحرين عبر الهواتف الذكية للأندرويد والآيفون والاستماع إلى إذاعة القرآن الكريم من البحرين. ما عليك سوى كتابة اسم إذاعة البحرين باللغة العربية أو الإنجليزية في محرك البحث عن التطبيقات الخاص بهاتفك وتثبيت التطبيق في الهاتف، واختر من قائمة موجات الإذاعة موجة 106.1 FM إذاعة القرآن الكريم من البحرين، أثير الروح.
2: سورة تصعد بالسامع إلى السماوات، حيث النجوم والكواكب ومخلوقات غيبية لا نعلم عنها الكثير. تستمعون لسورة الصافات بصوت القارئ فارس عباد.

0: ما تحتاجه أنفسنا وأنت أعلم به منا.
1: إذاعة القرآن الكريم من البحرين، أثير الروح.
2: نستمع وإياكم أيها الأحباء إلى تلاوة عطرة لسورة الأنفال بصوت القارئ الشيخ عثمان صديقي. بسم

0: صدق الله العظيم. تلا على أسماعكم الكريمة القارئ الشيخ عثمان صديقي تلاوة عطرة لسورة الأنفال.
1: عن جويرية رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج من عندها بكرة حين صلى الصبح وهي في مسجدها، ثم رجع بعد أن أضحى وهي جالسة فقال: ما زلت على الحال التي فارقتك عليها؟ قالت: نعم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لقد قلت بعدك 4 كلمات 3 مرات، لو وزنت بما قلت منذ اليوم لوزنتهن: سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه، وزنة عرشه ومداد كلماته. رواه مسلم.
2: صوت الإذاعة، صوت الإذاعة يصحبك في كل مكان تريد.
3: الآن،
2: الآن
3: عبر تطبيق الهواتف الذكية
2: أثيرنا يصلك أينما كنت، أينما كنت. 106.1 FM إذاعة القرآن الكريم من البحرين، أثير الروح، أثير
4: الروح. إذاعة القرآن الكريم من البحرين. أيها السادة، نبقى الآن مع هذه التلاوة المباركة بصوت الشيخ علي عبد الرحمن الحذيفي ما يتيسر له من سورة الأحزاب.

واتبع ما يوحى إليك من ربك إن الله كان بما تعملون خبيرا وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا ما جعل الله لرجل من قلبين في جوفه

أمهاتكم وما جعل أدعياءكم أبناءكم ذلكم قولكم بأفواهكم والله يقول الحق وهو يهدي السبيل ادعوهم لآبائهم هو أقسط عند الله فإن لم تعلموا آباءهم فإخوانكم في الدين ومواليكم وليس

موسى وعيسى ابن مريم وأخذنا منهم ميثاقا غليظا ليسأل الصادقين عن صدقهم

الأبصار وبلغت القلوب الحناجر وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنونا هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا.

قتلوا خيرا وكفى الله المؤمنين القتال وكان الله قويا عزيزا.

آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وأدخلنا الجنة في زمرة حبيبك المصطفى وعبادك الأخيار يا عزيز يا غفار. سبحانك اللهم وبحمدك تبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك. إخوة الإيمان، يرتفع صوت الحق مناديا لصلاة العصر حسب رزنامة الزبارة والبحرين.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة، اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، والصلاة القائمة. آت محمدا الوسيلة والفضيلة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد، إنك لا تخلف الميعاد.
1: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك اللهم على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. ارتفع صوت الحق مناديا لصلاة العصر حسب رزنامة الزبارة والبحرين. تقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال. هذه إذاعة القرآن الكريم من البحرين، أثير الروح.
2: التحية.

0: فإذا قالها أصابت كل عبد صالح في السماء والأرض.
1: أشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله.
0: متفق عليه. الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم بعد التشهد.
1: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد.
0: رواه البخاري.
1: اللهم صل على محمد وأزواجه وذريته، كما صليت على آل إبراهيم، وبارك على محمد وأزواجه وذريته، كما باركت على

0: رواه أحمد والحاكم.
1: اللهم إني أعوذ بك من شر ما عملت ومن شر ما لم أعمل،
0: رواه النسائي.
1: اللهم

0: أنت.
1: رواه مسلم.
0: اللهم إني أعوذ بك من البخل، وأعوذ بك من الجبن، وأعوذ بك من أن أرد إلى أرذل العمر، وأعوذ بك من فتنة الدنيا، وأعوذ بك من عذاب القبر.
1: رواه البخاري.
0: اللهم

0: لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد.
1: رواه الترمذي.
0: اللهم إني أسألك يا الله بأنك الواحد الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد أن تغفر لي ذنوبي إنك أنت الغفور الرحيم.
1: رواه النسائي وصححه الألباني. سمعها رسول الله صلى الله عليه وسلم من رجل دعا بها فقال عليه الصلاة والسلام قد غفر له قد غفر.

وقدرتك على الخلق أحيني ما علمت الحياة خيرا لي، وتوفني إذا علمت الوفاة خيرا لي. اللهم وأسألك خشيتك في الغيب والشهادة، وأسألك كلمة الإخلاص في الرضا والغضب، وأسألك القصد في الفقر والغنى، وأسألك نعيما لا ينفد، وأسألك قرة عين لا تنقطع، وأسألك

0: المهتدين.
1: رواه الحاكم وصححه الألباني. اللهم يا من يغفر الزلات،
2: اللهم يا من يغفر الزلات
1: ويقبل توبة التائبين ويرشد التائهين إلى الحق واليقين، يا خير مسدد ومعين، أسألك
2: أسألك
1: يا ذا القوة المتين رحمة تهدي بها قلبي وتنير بها دربي، يا إلهي وحسبي، يا رافع الشدائد وميسرها، يا واهب العطايا وشاكرها، اهدني

الدنيا وما فيها. الآن نبقى مع سورة الأنبياء بصوت القارئ الشيخ عبد الله بن محمد غيلان. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

كنا قد استمعنا إلى سورة الأنبياء عليهم الصلاة والسلام بصوت القارئ الشيخ عبد الله بن محمد غيلان.

وأكرم نزلهم ووسع مدخلهم واغسلهم بالماء والثلج والبرد ونقهم من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس اللهم أبدلهم دارا خيرا من دارهم وأزواجا

واجعل تدبيره تدميره وأدر دائرة السوء عليه وافضح واكشف ستره في العالمين وخذه أخذ

0: أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه.
1: اللهم يا من لا تضيع ودائعه، استودعناك نفسنا وديننا وبيتنا وأهلنا ومالنا وخواتيم أعمالنا. اللهم إن استودعناك وطننا الغالي، فاحفظه لنا بما تحفظ به عبادك الصالحين.
2: إذاعة القرآن الكريم من البحرين،
1: أثير الروح.
3: أذكار المساء. أعوذ بالله من الشيطان.

من قالها حين يصبح أجير من الجن حتى يمسي، ومن قالها حين يمسي أجير منهم حتى يصبح. رواه الحاكم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: بسم الله الرحمن الرحيم.
1: قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد.
0: بسم الله الرحمن الرحيم.

من قالها 3 مرات حين يصبح وحين يمسي كفته من كل شيء. رواه أبو داود والترمذي.

0: وعدك ما استطعت، أعوذ بك من شر ما صنعت، أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي، فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت.
1: من قالها موقنا بها حين يصبح فمات من يومه دخل الجنة، ومن قالها موقنا بها حين يمسي فمات من ليلته دخل الجنة. رواه البخاري.

وهو رب العرش. من قالها حين يصبح وحين يمسي سبع مرات كفاه الله ما أهمه من أمر الدنيا والآخرة. رواه ابن السني.

0: رواه أحمد.
1: سبحان الله وبحمده، سبحان الله وبحمده.
0: من قالها 100 مرة حين يصبح وحين يمسي لم يأتي أحد يوم القيامة بأفضل مما جاء به إلا أحد قال مثل ما قال أو

يقولها 10 مرات أو مرة واحدة عند الكسل، رواه أبو داود. ومن قالها 100 مرة في يوم كانت له عدل 10 رقاب، وكتبت له 100 حسنة، ومحيت عنه 100 سيئة، وكانت له حرزا من الشيطان يومه ذلك حتى يمسي، ولم يأت أحد بأفضل مما جاء به إلا أحد عمل أكثر من ذلك، رواه البخاري ومسلم.

0: شر ما خلق.
1: من قالها حين يمسي ثلاث مرات لم تضره حمة تلك الليلة.
0: شر ما خلق. رواه

قال النبي صلى الله عليه وسلم: من صلى علي حين يصبح عشرا وحين يمسي عشرا أدركته شفاعتي يوم القيامة. رواه الطبراني.

0: الشيطان جاثم على قلب ابن آدم، فإذا سهى وغفل وسوس، فإذا ذكر الله تعالى خنس. وقال كعب بن مالك رضي الله عنه: من أكثر ذكر الله برئ من النفاق.
1: أنتم تستمعون الآن إلى أجمل اللحظات.

0: 106
1: فاصلة واحد اف ام
0: إذاعة القرآن الكريم من البحرين.
2: أثير الروح.
1: أثير الروح.
3: مصحف البحرين. فيما يلي تنصتون أيها الأحبة إلى تلاوة لسورة الجاثية بصوت القارئ الشيخ علي صلاح عمر.

0: صدق الله العظيم.
1: تلا على أسماعكم الكريمة القارئ الشيخ علي صلاح عمر سورة الجاثية.
2: فواصل حديثية.
3: فواصل حديثية.
4: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تشربوا في آنية الذهب والفضة، ولا تلبسوا الحرير والديباج، فإنها لهم في الدنيا ولكم في الآخرة.
5: رواه حذيفة بن اليمان رضي الله عنه، وأخرجه البخاري ومسلم.
6: الاستغفار يبسط طرق السعادة، يفتح لكم أبواب الرزق، ويغلق شرور القلوب. استغفر الله وأتوب إليه.

صابرين إذاعة القرآن الكريم من البحرين 106.1 FM أثير الروح.

0: القرآن الكريم كلام الله الزاخر بالقيم، الشافي للقلوب، الناهض بالهمم. في سوره مجموع الفضائل، يتدبرها المسلم لدنياه ويهتدي بها لآخرته. فضائل سور القرآن الكريم.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلي وأسلم على نبيه الكريم وآله وصحبه أجمعين. وبعد، معاشر الإخوة والأخوات، ومما جاء في فضل المعوذات أيضا ما جاء من حديث عقبة بن عامر رضي الله تعالى عنه قال: بين أنا أقود برسول الله صلى الله عليه وسلم في نقب من تلك النقاب، إذ قال لي: يا عقبة، ألا تركب؟ قلت: فأجللت رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أركب مركبه، ثم قال: يا عقبة، ألا تركب؟ قال: فأشفقت أن تكون معصية. قال: فنزل رسول الله صلى الله عليه وسلم وركبت هنية، ثم ركب عليه الصلاة والسلام، ثم قال: يا عقبة، ألا أعلمك سورتين من خير سورتين قرأ بهما الناس؟ قال: قلت: بلى يا رسول الله. قال: فأقرأني قل أعوذ برب الفلق، وقل أعوذ برب الناس، ثم أقيمت الصلاة، فتقدم رسول الله صلى الله عليه وسلم فقرأ بهما، ثم مر بي قال: كيف رأيت يا عقبة؟ اقرأ بهما كلما نمت وكلما قمت. وهذا يدل على عظيم وفضل هاتين السورتين، وهما المعوذتان. وأهي بنفسي وإياكم والمستمعون وأبناءنا أن نحرص عليهم بضرورة العناية بهاتين السورتين العظيمتين، والله جل وعلا خير حافظا وهو أرحم الراحمين.
0: قدمت لكم إذاعة القرآن الكريم من البحرين، وبالتعاون مع إدارة الأوقاف السنية

قد يكون التعامل المستمعين مع بيئة جديدة أمرا مخيفا للأطفال في سن المدرسة وما قبلها، خاصة مع انفصال الأطفال عن الوالدين. لذا يقع على عاتق الوالدين طمأنة الأطفال ومساعدتهم في تخطي قلق الانفصال ليحظوا بأيام مدرسية ممتعة، بدلا من أن تكون أياما مليئة بالبكاء والتوتر. إذ أن دخول الطفل إلى المدرسة هو خطوته الأولى خارج بيئته الآمنة، ويخشى الطفل من فقدان والديه والروتين الذي اعتاد عليه. وبالرغم من أن خوف الأطفال من المدرسة أمر شائع وطبيعي، لكن في الوقت نفسه يجب أن يفرق الآباء بين محاولات الأطفال المخادعة لتجنب الذهاب إلى المدرسة وبين الاحتياج الحقيقي للمساعدة. وقد يبدو رهاب المدرسة مختلفا من طفل إلى آخر، ويمكن أن يظهر على بعض الأطفال من خلال رفض ركوب حافلة المدرسة، وقد يرفض بعضهم الخروج من المنزل أو النهوض من السرير، كما أنه ربما يشعر الأطفال الذين أجبروا على الذهاب إلى المدرسة دون البحث في أسباب خوفهم ومحاولة حلها بالكآبة أثناء اليوم الدراسي، أو يدعي بعضهم المرض للبقاء بجانب والديهم في بيئتهم الآمنة. لكن قد يمرض بعض الأطفال بالفعل وتظهر عليهم أعراض جسدية حقيقية مثل الصداع وآلام البطن والغثيان. وقد يظهر رهاب المدرسة في رفض الاهتمام بالواجبات المدرسية والتراجع في المستوى الدراسي وعدم القدرة على تكوين صداقات. والسؤال الذي يتبادر إلى أذهاننا كأولياء أمور هو: كيف نطمئن أبناءنا؟ في البداية لا ينبغي أن يصدر أولياء الأمور قلقهم الشخصي لأطفالهم، وينصح بإظهار الجوانب الإيجابية من الدراسة وطمأنة الأطفال بأن ليس هناك ما يدعو للخوف، لكن لا بأس من تسمية مخاوفهم وتفكيكها وتعريفهم أنها مشاعر طبيعية تحدث لكل الناس في مواقف الجديدة. ويفضل أن يكون الآباء منفتحين لسماع توقعات الأبناء حول المدرسة دون تدخل منهم، والاستماع إلى الحلول التي يطرحها الأطفال، مما يعزز قدرة الأطفال على الاعتماد على أنفسهم وتقليل قلقهم ومخاوفهم. كما يمكن تذكيرهم بالأوقات التي تحلوا فيها بالشجاعة وكانوا على قدر المسؤولية مهما كانت المسؤوليات صغيرة. وللأسف يحاول بعض الآباء التسفيه من مشاعر الخوف لدى الأطفال أو السخرية منها، ظنا منهم أنهم بذلك يساعدون الأطفال على التخلص منها. لكن ما يحدث في ذلك الوقت أن الأطفال يشعرون أنهم وحيدون مع مشاعر الخوف والقلق من دون تعاطف من أحد، مما يعزز هذه المشاعر داخلهم. وببساطة أيها الأحبة، ما ينبغي أن نفعله هو الاعتراف بمخاوفهم وإظهار التعاطف معهم، لأن التعاطف يهدئ الطفل ويساعده على تقبل مشاعره وتطوير مسارات جديدة في عقله تساعده على التعافي بعد المشاعر الصعبة.

0: إذا كثرت عليك الهموم ومصائب الدنيا، تذكر أن كل ابن آدم خطأ، وخير الخطائين التوابون.
1: يتلو على أسماعكم الكريمة القارئ الشيخ فهد بن واصل المطيري ما تيسر له من سورة آل عمران. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

صدق الله العظيم. تلا على أسماعكم الكريمة القارئ الشيخ فهد بن واصل المطيري ما تيسر له من سورة آل عمران.

0: تضليل الكفرة والمفسدين.
1: إذا ضاقت بك السبل،
2: إذا ضاقت بك السبل،
1: ما أجمل أن تستعين بمن بيده مفاتيح الخير كله،
2: مفاتيح الخير كله
1: في الدنيا والآخرة.
3: لكن

0: مستمعينا الكرام، نستمع وإياكم إلى تلاوة عطرة بصوت القارئ الشيخ محمد جبريل، وهو يتلو على أسماعكم الكريمة سورة الرعد.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.

من ربه إنما أنت منذر ولكل قوم هاد.

سواء منكم من أسر القول ومن جهر به ومن هو مستخف بالليل وسارب بالنهار.

ويسبح الرعد بحمده والملائكة من خيفته ويسبح الرعد بحمده والملائكة من خيفته

الذين آمنوا وعملوا الصالحات طوبى لهم وحسن مآب

لهم عذاب في الحياة الدنيا ولعذاب الآخرة أشق.

لحكمه وهو سريع الحساب وقد مكر الذين من قبلهم فلله المكر جميعا يعلم ما تكسب كل نفس

0: صدق الله العظيم.
1: مستمعين الكرام، تلا على أسماعكم الكريمة القارئ الشيخ محمد جبريل سورة الرعد. اللهم
2: اللهم
1: إذا شهد لي الإيمان بتوحيدك وانطلق لساني بتمجيدك ودلني القرآن على فضل جودك، فكيف لا يبتهج رجائي بحسن موعودك؟ إلهي، إن عفوت فبفضلك، وإن عذبت فبعدلك. يا من لا يرجى إلا فضله ولا يشك بعدله، اللهم متعني بما له هديتني، وأدم لي ما به سترتني.

0: إذاعة القرآن الكريم من البحرين وبالتعاون مع الإدارة العامة للشؤون السنية تقدم برنامج وقت وأثر، وقت وأثر مع فضيلة الشيخ عمار العلوي والمخرج فهد الجزاف.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قصتنا لهذا اليوم قصة عجيبة وقصة شهيرة. في زمن من الأزمنة الماضية كان هناك رجل أثقلته الذنوب حتى بلغ في الذنوب والإجرام مبلغا عظيما. ذلك الرجل قتل 99 نفسا، تخيلوا هذا العدد، 99 إنسان، 99 دم، 99 بيت فجع، وقلبا انكسر، وروحا أزهقت. ومع هذا كله بقي في قلبه شيء يتحرك، بقي في داخله حياة، بقي في داخله خوف، وبقي أمل أن يجد بابا يعود منه إلى الله عز وجل، أن يتوب من ذنبه. فبدأ يسأل: هل لي من توبة؟ سأل عن أعلم أهل الأرض فدل على راهب، أي رجل عابد، فذهب إليه وقال له إنه قتل

99 نفسا، فهل له من توبة؟ فكان الجواب عليه قاسيا، فقال له لا. فلما سمعه غضب وغلبه على ما اعتاد عليه من القتل، فقتل الراهب مباشرة والعابد، فكمل به 100 نفس. ثم منطفى السؤال في قلبه، وهذا عجيب، مع كل هذه القسوة والقتل لا تزال نفسه تبحث عن باب للرجوع. سأل مرة أخرى عن أعلم أهل الأرض فدل على رجل عالم. هنا يظهر أثر العلم على العالم الذي يعرف سعة رحمة الله عز وجل. قال الرجل للعالم: إنه قتل 100 نفس، فهل له من توبة؟ فقال الرجل العالم كلمة عظيمة: نعم، ومن يحول بينه وبين التوبة؟ الله أكبر. قال له: انطلق إلى أرض كذا وكذا، فإن بها أناسا يعبدون الله، فاعبد الله معهم ولا ترجع إلى أرضك، فإنها أرض سوء. من يحول بين العبد وبين رب؟ إذا هذا الرجل وهذا الإنسان صدق في رجوعه إلى الله عز وجل، من يغلق باب الله عز وجل فتحه للعباد؟ من يمنع رحمة الله عز وجل عن قلب أقبل عليه؟ لكن العالم لم يكتفي بأن يقول له تب إلى الله عز وجل، وما اكتفى بتوجيهه بالتوبة فقط، بل أعانه على توبته، فقال له: انطلق إلى أرض كذا وكذا، فإن بها أناسا يعبدون الله، فاعبد الله معهم ولا ترجع إلى أرضك، فإنها أرض سوء. وهنا التربية، أن التوبة ليست كلمة باللسان، التوبة عمل وعزيمة على عدم الرجوع لهذا الذنب والبحث عن صحبة صالحة. هذا الرجل لو بقي في هذه الأرض قد يعود إلى ما كان عليه. فقال له هذا الرجل العالم: أخرج، أخرج من أرض السوء إلى أرض الخير، أخرج من بيئة المعصية إلى بيئة العبادة، أخرج من الصحبة التي تذكرك بالذنب وتعينك على الذنب، واذهب إلى الصحبة التي تعينك على التوبة وإلى الخير. فانطلق الرجل، وانتبه هنا، لم يقل الرجل سأبدأ غدا، ما قال بحتاج أني أرتب أموري سأفكر، بل تحرك مباشرة، مشى إلى أرض الخير. قال: فانطلق حتى إذا نصف الطريق أتاه الموت، في وسط الطريق وهو رايح لأرض الخير والصلاح والتوبة، أتاه ملك الموت وقبض روحه، قبض روحه. قال: فاختصمت فيه ملائكة الرحمة وملائكة العذاب. فقالت ملائكة الرحمة: جاء تائبا مقبلا بقلبه إلى الله تعالى. وقالت ملائكة العذاب: إنه لم يعمل خيرا قط، فأتاهم ملك في صورة آدمي فجعلوه بينهم، يعني عشان يحكم بينهم. فقال: قيسوا بين الأرضين، فإلى أيتهما كان أدنى فهو لها. فقاسوا فوجدوه أدنى إلى الأرض التي أراد، فقبضته ملائكة الرحمة. هذا الرجل ما بدأ حياته في حياة طويلة من العبادة، ما عمل أعمالا كثيرة، لكنه خرج تائبا، خرج مقبلا بقلبه إلى الله، اختصمت فيه ملائكة الرحمة وملائكة العذاب، فوجدوه أقرب إلى الأرض التي أراد، أرض الخير والتوبة والرجوع إلى الله عز وجل، فقبضته ملائكة الرحمة. يا الله، يا له من موقف مخيف، موقف يخليك تتفكر في حالك. هذا الرجل قتل 100 نفس، لكنه لما صدق في التوبة وترك أرض المعصية ومشى إلى أرض الخير أدركته رحمة الله عز وجل، وهذا من فضل الله عليه. في هذا الحديث تأمل معي وتفكر بأنك اليوم لا تفكر أن تيأس من رحمة الله عز وجل. هذه رسالة لكل من كثرت ذنوبه وعظمت، مهما عظمت ذنوبك باب التوبة أعظم.
هذه القصة خير برهان.

0: لك لا تيأس، ومهما طال بعدك فطريق الرجوع مفتوح، لكن لابد أن ننتبه إلى أمر عظيم كذلك. هذه القصة ما تعلمنا أننا نتساهل في الذنب كذلك وأن نفعل ما نشاء. تعلمنا أن الذنوب عظيمة وخطيرة، وأن القتل من أعظم الجرائم، وأن الظلم ظلمات، لكنها في نفس الوقت تفتح باب الأمل لمن صدق في الرجوع. هذه رسالة أيضا لكل من أراد أن يتغير. انظر إلى بيئتك، انظر إلى أصحابك، إلى أفكارك، انظر إلى الأماكن اللي تذهب إليها، ما العادات التي تفعلها. بعض الناس يبي يفتح صفحة جديدة ولكن ما زال في مكانه القديم. لا يمكن، أنت تريد التوبة، تريد أن ترجع، أن تترك العادات السيئة. لابد أنك تترك أصحاب السوء، لابد أن تغير محيطك إلى محيط أفضل، لابد من خطوة إلى أرض الخير. قد تكون هذه الخطوة هي مسجد أو حلقة قرآن أو مجلس علم أو برنامج نافع، أو أنك تتعلم مهارة جديدة، أنك تبتعد عن ممارسة عادات سيئة. كذلك لابد أن نتأمل في الصحبة الصالحة، وأنها من أعظم أسباب الثبات. العالم قال له اذهب إلى أرض الخير، إن بها أناسا يعبدون الله فاعبد الله معهم. هو دل على قوم صالحين، لأن الإنسان ربما يضعف لوحده ويقوى بإخوانه. يشوف من يذكر بالصلاة، من يعين على العبادة والطاعة، من يوقظه إذا غفل. تذكروا ذلك الرجل الذي قتل 100 نفس ثم صدق في الرجوع إلى الله. لم تنقذه كثرة عمل، بل صدق توبة وخطوة في الطريق الصحيح وقلب أقبل على الله عز وجل. لا تيأس من نفسك، لا تيأس من ابنك، لا تيأس من شاب تراه بعيدا. افتحوا أبواب التوبة ودلوا الناس على أرض الخير، كونوا عونا لهم في الرجوع إلى الله عز وجل، لكن لا تؤجل. الآن قم واخرج من هذه الأرض وامشي إلى أرض الخير، فالعمر قصير والموت قد يأتي في منتصف الطريق. والسعيد من لقي الله عز وجل وهو مقبل عليه. نسأل الله عز وجل أن يرزقنا توبة صادقة وقلوبا مقبلة عليه وصحبة صالحة تعيننا على طاعته، وأن يجعل أوقاتنا وإجازتنا طريقا إلى رضاه. والحمد لله رب العالمين.
1: قدمت لكم إذاعة القرآن الكريم من البحرين، وبالتعاون مع الإدارة العامة للشؤون السنية، برنامج وقت وأثر. وقت وأثر، مع تحيات فضيلة الشيخ عمار العلوي.

0: بحمده سبحان الله وبحمده.
1: عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قال حين يصبح وحين يمسي اللهم اصبح لنا يومنا هذا برضوانك والعتق من نيرانك. اللهم اجعل ما قدمنا شافعا لنا يوم تتطاير الصحف، واجعلنا في ركب من أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وحسن أولئك رفيقا مولانا رب العالمين.

0: إخوة الإيمان، يرتفع صوت الحق منادياً لصلاة المغرب حسب رزنامة الزبارة والبحرين.
1: الله أكبر، الله أكبر،

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة، اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، والصلاة القائمة. آت محمدا الوسيلة والفضيلة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد، إنك لا تخلف الميعاد.
1: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك اللهم على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. ارتفع صوت الحق مناديا لصلاة المغرب حسب رزنامة الزبارة والبحرين. تقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال. هذه إذاعة القرآن الكريم من البحرين، أثير الروح.
2: الأذكار.

0: هنا
1: هنا
0: هنا هنا هنا هنا هنا أنتم على موعد مع التلاوات الجميلة.
2: كتاب الله راحة كل قلب نثير الروح،
1: والبرامج المفيدة،
0: ولقاءات ولقاءات تجمعنا على الود والألفة.
1: والألفة
0: هنا أثير الروح.

إذاعة القرآن الكريم من مملكة البحرين. الشيخ محمد صديق المنشاوي يتلو علينا ما تيسر من سورة الفرقان.

0: نستطيع أن نكون معك أينما كنت ووقتما شئت. بكبسة زر واحدة يمكنك تحميل تطبيق إذاعة البحرين عبر الهواتف الذكية للأندرويد والآيفون والاستماع إلى إذاعة القرآن الكريم من البحرين. ما عليك سوى كتابة اسم إذاعة البحرين باللغة العربية أو الإنجليزية في محرك البحث عن التطبيقات الخاص بهاتفك وتثبيت التطبيق في الهاتف، واختر من قائمة موجات الإذاعة موجة 106.1 FM إذاعة القرآن الكريم من البحرين، أثير الروح.
1: مصحف البحرين. فيما يلي تستمعون أيها الأحبة إلى تلاوة لسورة الروم بصوت القارئ الشيخ عمر مظفر.

0: الله حق ولا يستخفنك الذين لا يوقنون.
1: صدق الله العظيم.
2: تلا على أسماعكم الكريمة القارئ الشيخ عمر مظفر سورة الروم.

0: عن أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير 10 مرات، كان كمن أعتق 4 أنفس من ولد إسماعيل. متفق عليه.
1: بنقاء حبات المطر،
2: بنقاء حبات المطر،
1: وصفاء أجواء الربيع،
2: وصفاء أجواء الربيع،
1: وبجمال ألوان الأشجار،
2: وبجمال ألوان الأشجار،
1: وبعطر الأزهار الفواح،
2: وبعطر الأزهار الفواح،
1: تمتزج كلها معا لتستمع إلى أروع كلام نزل على وجه الأرض، بأجمل الأصوات.
2: 106.1 FM
1: أثير الروح.
0: سورة مكية كريمة ذكر الله فيها قصة سيدنا سليمان عليه السلام مع بلقيس ملكة سبأ. نستمع معكم إليها في تلاوة خاشعة للقارئ الشيخ عادل ريان وتلاوة لسورة النمل.
3: بسم الله الرحمن الرحيم.
4: طس

ثمود أخاهم صالحا أن اعبدوا الله فإذا هم فريقان يختصمون قال يا قوم لم تستعجلون بالسيئة قبل الحسنة لولا

وترى الجبال تحسبها جامدة وهي تمر مر السحاب وترى الجبال تحسبها جامدة وهي تمر

بالسيئة ومن جاء بالسيئة فكبت وجوههم في النار ومن جاء بالسيئة فكبت

0: الله العظيم.
1: استمعنا وإياكم إلى العظات والعبر وقصص الأقوام السابقة في سورة النمل التي تلاها على أسماعكم الكريمة القارئ الشيخ عادل ريان.

0: من تأمل في استغاثة النبيين بالله خاضعين له جل جلاله حين انسداد كل الأبواب إلا بابه، أدرك أن توحيد الله والثقة به مفتاح الفرج. مفتاح الفرج.
1: حينما اشتد الكرب بعدما أذنب الأبوان وأزلهما الشيطان وأخرجهما من بحبوحة الجنان، فزعا إلى الرحيم الرحمن، قالا: ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. فجاءت البشرى لآدم، ثم اجتباه ربه فتاب عليه وهدى.

0: فثق بالله يا عبد الله، فالله قوي وغيره عاجز، والله غني وغيره معوز، عطاؤه جل وعلا يتدفق، وبابه لا يغلق، فالجأ بالإخبات إليه وحده، مقتديا بالنبيين الذين قال عنهم
1: إنهم كانوا يسارعون في الخيرات.

ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. إخوة الإيمان، يرتفع صوت الحق مناديا لصلاة العشاء حسب رزمامة الزبارة والبحرين.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة، اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، والصلاة القائمة. آت محمدا الوسيلة والفضيلة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد، إنك لا تخلف الميعاد.
1: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك اللهم على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. ارتفع صوت الحق مناديا لصلاة العشاء حسب رزنامة الزبارة والبحرين. تقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال. هذه إذاعة القرآن الكريم من البحرين، أثير الروح.
2: أذكار الصلاة، دعاء استفتاح الصلاة.
3: اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب.

0: الثلج والبرد.
1: متفق عليه.
0: سبحانك اللهم وبحمدك، وتبارك اسمك، وتعالى جدك، ولا إله غيرك.
1: رواه ابن ماجه. وكان يزيد في صلاة الليل على هذا.

0: ونفه.
1: رواه أبو داود.
0: الله أكبر كبيرا، والحمد لله كثيرا، وسبحان الله بكرة وأصيلا.
1: استفتح به رجل من الصحابة فقال صلى الله عليه وسلم: عجبت لها، فتحت لها أبواب السماء. رواه مسلم.
0: الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه.
1: رواه مسلم.
0: الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، ذو الملك.

0: رواه أبو داود. كان صلى الله عليه وسلم يقول إذا قام إلى الصلاة في جوف الليل:
1: اللهم لك الحمد أنت نور السماوات والأرض، ولك الحمد أنت قيوم السماوات والأرض، ولك الحمد أنت رب السماوات والأرض ومن فيهن، أنت الحق ووعدك الحق وقولك الحق ولقاؤك حق والجنة حق والنار حق والساعة حق. اللهم لك أسلمت وبك آمنت وعليك توكلت وإليك أنبت وبك خاصمت وإليك حاكمت، فاغفر لي ما قدمت وأخرت وأسررت وأعلنت، أنت إلهي لا إله إلا أنت.
0: متفق عليه. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يفتتح صلاته إذا قام من الليل:
1: اللهم رب جبرائيل وميكائيل وإسرافيل، فاطر السماوات والأرض، عالم الغيب والشهادة، أنت تحكم

0: رواه مسلم. الدعية الركوع.
1: سبحان ربي العظيم، سبحان ربي العظيم، سبحان ربي العظيم.
0: رواه ابن ماجه.
1: سبحان ربي العظيم وبحمده،
2: سبحان ربي العظيم وبحمده،
1: سبحان ربي العظيم وبحمده.
0: رواه أحمد والدارقطني.

0: اغفر لي.
1: متفق عليه. وكان يكثر منه في ركوعه وسجوده.
0: اللهم لك ركعت وبك آمنت ولك أسلمت، أنت ربي خشع لك سجدي.

0: والعظمة.
1: رواه أبو داود. ما يقال عند الرفع من الركوع.
0: سمع الله لمن حمده.
1: رواه البخاري.
0: ربنا ولك الحمد.
1: وتارة يقول
0: ربنا لك الحمد،
1: وتارة يضيف إلى هذين اللفظين قوله اللهم، وتارة يزيد على ذلك.
0: ملء السماء.

0: المجد أحق ما قال العبد وكلنا لك عبد اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد.
1: رواه مسلم. وتارة تكون الزيادة
0: ملء السماء وملء الأرض وملء ما شئت من شيء بعد اللهم

0: يرضى.
1: رواه البخاري. وتارة يقول في صلاة الليل:
0: لربي الحمد لربي الحمد.
1: رواه النسائي. الدعية السجود أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد، فأكثر الدعاء. رواه مسلم.
0: سبحان ربي الأعلى سبحان ربي الأعلى سبحان ربي الأعلى.
1: رواه ابن ماجه. وكان أحيانا يكررها أكثر من ذلك:
0: سبحان ربي الأعلى وبحمده سبحان ربي الأعلى وبحمده سبحان ربي الأعلى وبحمده.
1: رواه أحمد والدارقطني.
0: سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي.
1: متفق عليه.
0: سبوح قدوس رب الملائكة والروح.
1: رواه مسلم.
0: اللهم لك سجدت وبك آمنت ولك أسلمت، سجد وجهي للذي خلقه وصوره وشق سمعه.

0: رأسك.
1: رواه مسلم.
0: سبحان ذي الجبروت والملكوت والكبرياء والعظمة.
1: رواه أبو داود.
0: سبحانك اللهم وبحمدك لا إله إلا أنت.
1: رواه مسلم. دعاء سجود التلاوة، ومما ورد من دعاء في سجود التلاوة:
0: سجد وجهي للذي خلقه وشق سمعه وبصره بحوله وقوته، فتبارك الله أحسن الخالقين.
1: رواه الترمذي والحاكم.

0: رواه الترمذي. ما يقال عند الجلوس بين السجدتين:
1: رب اغفر لي،
0: رواه ابن ماجه. وفي لفظ:
1: رب اغفر لي وارحمني واجبرني وارفعني واهدني وعافني وارزقني،
0: رواه ابن ماجه.
2: عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا أدلك على كلمة من كنز من كنوز الجنة؟ قلت: بلى يا رسول الله، فداك أبي وأمي. قال: لا حول ولا قوة إلا بالله. متفق عليه.
3: بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء، وهو السميع العليم. اللهم إن استودعناك أرواحنا وأنفسنا وأهلنا وأقاربنا وأصدقاءنا ووطننا الحبيب،
4: ووطننا الحبيب،
3: يا من لا تضيع ودائعه، يا الله
4: يا الله.
3: اللهم إنا قد علمنا أنه مع العسر يسر ومع الشدة فرج، وإنك مبدل الأحوال من حال

0: ربي إنك ترانا وتعلم بحالنا، فأبدل عسرنا يسرا، وأبدل شدتنا بالفرج القريب
1: يا رب العالمين.
0: يا رب العالمين.
1: إذاعة القرآن الكريم من البحرين، أثير الروح.
2: أيها الأحبة في كل مكان، نستمع وإياكم إلى تلاوة مباركة عطرة بصوت القارئ الشيخ محمود علي البنا، يتلو علينا ما تيسر له من سورة غافر.

بصير. ما يجادل في آيات الله إلا الذين كفروا فلا يغررك تقلبهم في البلاد. كذبت قبلهم قوم نوح والأحزاب من بعدهم، وهمت كل أمة برسولهم ليأخذوه، وجادلوا بالباطل ليدحضوا به الحق فأخذتهم، فكيف كان عقاب. وكذلك حقت كلمة ربك على الذين كفروا أنهم أصحاب النار. الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به ويستغفرون للذين آمنوا

وقهم السيئات، ومن تق السيئات يومئذ فقد رحمته، وذلك هو الفوز العظيم. إن الذين كفروا ينادون لمقت الله أكبر من مقتكم أنفسكم إذ تدعون إلى الإيمان فتكفرون. قالوا ربنا أمتنا اثنتين وأحييتنا اثنتين فاعترفنا بذنوبنا فهل إلى خروج من سبيل؟

فالحكم لله العلي الكبير. هو الذي يريكم آياته وينزل لكم من السماء رزقا، وما يتذكر إلا من ينيب. فادعوا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون.

تلاق يوم هم بارزون لا يخفى على الله منهم شيء لمن الملك اليوم لله الواحد القهار اليوم تجزى كل نفس بما كسبت

أبصار يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور والله يقضي بالحق

في الأرض فأخذهم الله بذنوبهم وما كان لهم من الله من واق.

إنه قوي شديد العقاب. ولقد أرسلنا موسى بآياتنا وسلطان مبين إلى فرعون وهامان وقارون فقالوا ساحر كذاب.

وقد جاءكم بالبينات من ربكم وإن يك كاذبا فعليه كذبه

أَنَا قَالَ فِرْعَوْنُ مَا أُرِيكُمْ إِلَّا مَا أَرَى وَمَا أَهْدِيكُمْ إِلَّا سَبِيلَ الرَّشَادِ وقال الذي آمن يا قوم إني أخاف عليكم مثل يوم الأحزاب مثل دأب قوم نوح وعاد وثمود والذين من بعدهم وما الله يريد ظلما للعباد ويا قوم إني أخاف عليكم يوم التناد يوم تولون مدبرين ما لكم من الله من عاصم ومن يضلل الله فما له من هاد

وقال فرعون يا هامان ابن لي صرحا لعلي أبلغ الأسباب أسباب السماوات فأطلع إلى إله موسى وإني لأظنه كاذبا وكذلك زين لفرعون سوء عمله وصد عن السبيل وما كيد فرعون إلا في تباب وقال الذي آمن يا قوم اتبعون أهدكم سبيل الرشاد

الباب. ويا قوم ما لي أدعوكم إلى النجاة وتدعونني إلى النار، تدعونني لأكفر بالله وأشرك به ما ليس لي به علم وأنا أدعوكم إلى العزيز الغفار.

الله وأن المسرفين هم أصحاب النار فستذكرون ما أقول لكم وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد فوقاه الله سيئات ما مكروا وحاق بآل فرعون سوء العذاب النار يعرضون عليها غدوا وعشيا ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب وإذ يتحدث

شئتم فهل أنتم مغنون عنا نصيبا من النار؟ قال الذين استكبروا إنا كل فيها إن الله قد حكم بين العباد.

عذاب. قالوا أولم تك تأتيكم رسلكم بالبينات؟ قالوا بلى. قالوا فادعوا.

الأشهاد يوم لا ينفع الظالمين معذرتهم ولهم اللعنة ولهم سوء الدار ولقد آتينا موسى الهدى وأورثنا بني إسرائيل الكتاب

الحساب. فاصبر إن وعد الله حق واستغفر لذنبك وسبح بحمد ربك بالعشي والإبكار.

الله الذي جعل لكم الأرض قرارا والسماء بناء وصوركم فأحسن صوركم ورزقكم من الطيبات ذلكم الله ربكم فتبارك الله رب العالمين هو الحي لا إله إلا هو فادعوه مخلصين له الدين الحمد لله رب العالمين.

فإذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون. ألم تر إلى الذين يجادلون في آيات الله أنى يصرفون. الذين كذبوا بالكتاب وبما أرسلنا به رسلنا فسوف يعلمون. إذ الأغلال في أعناقهم والسلاسل يسحبون.

قبل شيئا. كذلك يضل الله الكافرين. ذلكم بما كنتم تفرحون في الأرض بغير الحق وبما كنتم تمرحون. ادخلوا أبواب جهنم خالدين فيها فبئس مثوى المتكبرين. فاصبر إن وعد الله حق فإما نرينك بعض الذي نعدهم أو نتوفينك فإلينا يرجعون. ولقد أرسلنا رسلا من قبلك منهم من قصصنا عليك ومنهم من لم نقصص عليك

الله قضي بالحق وخسر هنالك المبطلون. الله الذي جعل لكم الأنعام لتركبوا منها ومنها تأكلون ولكم فيها منافع ولتبلغوا عليها حاجة في صدوركم وعليها وعلى الفلك تحملون ويريكم آياته فأي آيات الله تنكرون.

0: عباده وخسر هنالك الكافرون.
1: صدق الله العظيم.
2: مستمعين الكرام، استمعنا وإياكم إلى تلاوة مباركة عطرة بصوت القارئ الشيخ محمود علي البنا، وقد تلا علينا ما تيسر له من سورة غافر. مع اقتراب بداية العام الدراسي الجديد بالمدارس والجامعات، يشعر عدد من المراهقين بالملل، لأنهم سيعودون من جديد من وجهة نظرهم لروتين حياة والاستيقاظ المبكر وبذل الجهد من جديد في التوجه للمدرسة أو الجامعة. وبالنسبة إلى الطلاب المراهقين، فإن العودة للدراسة تحتاج إلى تحفيز من الأهل، فالعودة للدراسة قد تكون قوة دفع كبيرة للمراهق إذا فكر أنها بداية لتغيير حياته عن طريق النجاح والتفوق والوصول لأعلى المراتب العلمية. وهنا يرى اختصاصيون واستشاريون نفسيون أيها الأحبة الكرام، أن على أبنائنا المراهقين الطلاب قبل العودة للدراسة من جديد تذكر لحظاتهم السعيدة بالمدرسة أو الجامعة، وتذكر أصدقائهم، والحرص على تناول طعام صحي، والمشاركة بالأنشطة الرياضية بالجامعة أو المدرسة. من جانب آخر، يرى الأخصائيون أن التفكير في المذاكرة كتحصيل لمعلومات مادة دراسية من شأنه أن يدفع الطالب لكراهية المذاكرة والتعليم، مؤكدين على ضرورة أن ينظر الطالب للمعلومات الدراسية

على أنها معلومات وخبرات حياتية جديدة تضاف لرصيده المعرفي في الحياة. وهنا يأتي دور الوالدين بضرورة مساعدة أبنائهم في سن المراهقة على المذاكرة وتنظيم الوقت وتوفير المناخ الهادئ والمناسب للمذاكرة، ما يساعد الطلاب على الاستذكار وتحصيل المعلومات. ولا ننسى أن المراهقين يتأثرون سلبا بالخلافات والمشاكل التي تنشب بين الأب والأم بالمنزل، مما يؤثر سلبا على مستوى تحصيلهم الدراسي من جهة، وعلى انتباههم خلال جلوسهم بقاعات الدراسة من جهة أخرى. لذلك على الوالدين حل أزماتهم ومشاكلهم بعيدا عن المراهقين، كي لا يكون سببا في مشكلة نفسية تنمو مع المراهق وتظهر في الكبر. فشخصية المراهق تكون في طور التكون والنمو، وإذا نمت في جو مشحون بالمشاجرات والعداء سيكون لذلك أكبر الأثر على تشوه الشخصية، وربما الإصابة بأمراض نفسية لا قدر الله.

0: نسأل الله أن يبشركم بفرحة لم تحسبوا لها حسابا، وأن ينير لكم دروبكم ويسهل لكم كل صعب، ويحقق لكم أمنياتكم ويحفظكم من كل شر وتعب وهم، ويجعل أيامكم القادمة تفيض سعادة وفرحا لا تغيب فيها ابتسامتكم الجميلة.
1: أسعدكم الله ووفقكم
0: وأرضاكم ورضي عنكم.
1: إذاعة القرآن الكريم من البحرين،
0: أثير الروح،
1: أثير الروح.
2: يتلو على أسماعكم الكريمة القارئ الشيخ إبراهيم المغربي سورة الأنفال.

0: عليم.
1: صدق الله العظيم.
2: تلا على أسماعكم الكريمة القارئ الشيخ إبراهيم المغربي سورة الأنفال. اللهم يا سامع الدعاء،
3: اللهم يا سامع الدعاء،
2: يا واسع العطاء، يا رافع السماء، يا دائم البقاء، يا عالم الغيوب، يا ساتر العيوب، يا غافر الذنوب، يا كاشف الكروب، يا هادي الرشاد، يا ملهم السداد، ورازق العباد، ورازق العباد. اللهم أنا عبدك وابن عبديك أتوسل بكرمك.

وبالوالدين إحسانا، وصية إلهية عظيمة بها تنهض نفوسنا، ولأنهم جواهر بيوتنا فلنكن بلسما لحياتهم. أجدادنا قيمة في النفوس وتاج على الرؤوس.

0: 106.1 ميجا هيرتز اف ام.
1: تستمعون الآن إلى تلاوة عطرة من القرآن الكريم للشيخ ماهر بن حمد المعيقلي.
2: بسم الله الرحمن الرحيم.

عزيز الآن حصحص الحق أنا راودته عن نفسه قالت امرأة العزيز الآن حصحص الحق أنا راودته عن نفسه وإن

اللهم يا مقيت لمادتنا بالغذاء، ويا مقيت قيمنا بما شرعت من إسلام وأحكام، نسألك أن تعيننا وتقيتنا في دار البقاء بما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

0: في الاستماع إلى آيات القرآن الكريم راحة للنفس، وبذكر الله عز وجل تطمئن القلوب.
1: مع القرآن تحلى دنيتك وتزين، تهدم نفوسنا بالذكر والقرآن.
0: إذاعة القرآن الكريم معكم على مدار الساعة 106.1 FM أثير الروح.
2: يتلو على أسماعكم الكريمة القارئ سامح فاروق راشد ما تيسر من سورة النور.
3: بسم الله.

0: صدق الله العظيم.
1: تلا على أسماعكم الكريمة القارئ سامح فاروق راشد ما تيسر من سورة النور.

0: أدعية من القرآن.
1: ملك الملوك جل وعلا يدعوك إلى أن تدعوه.

0: عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم في سير له، فنزل ونزل رجل إلى جانبه، فالتفت إليه النبي صلى الله عليه وسلم فقال: ألا أخبرك بأفضل القرآن؟ قال، فتلى عليه:
1: الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم

0: للضالين.
1: أدعية من القرآن.
0: اللهم إنك قلت وقولك الحق، ادعوني أستجب لكم. ها نحن يا ربنا قد دعوناك، فاستجب لنا يا أرحم الراحمين.
1: أدعية من القرآن.
2: أذكار النوم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
3: بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد.

الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق

0: أذكار النوم.
1: باسمك ربي وضعت جنبي وبك أرفعه، فإن أمسكت نفسي فارحمها، وإن أرسلتها فاحفظها.

0: قال ابن عباس رضي الله عنه: الشيطان جاثم على قلب ابن آدم، فإذا سهى وغفل وسوس، فإذا ذكر الله تعالى خنس. وقال كعب بن مالك رضي الله عنه: من أكثر ذكر الله برئ من النفاق.
1: مستمعين الأكارم، نستمع وإياكم إلى تلاوة عطرة بصوت القارئ الشيخ ناصر بن يونس جناحي، وهو يتلو على أسماعكم الكريمة سورة الملك.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
3: تبارك الذي بيده الملك وهو على

0: تلا على أسماعكم الكريمة القارئ الشيخ ناصر بن يونس جناحي سورة الملك
1: 106.1 FM إذاعة القرآن الكريم من البحر.

الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. اللهم إني عبدك وابن عبدك وابن أمتك، ناصيتي بيدك، ماض في حكمك، عدل في قضاؤك. أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك، أن تجعل القرآن الكريم ربيع قلبي ونور صدري وجلاء حزني وذهاب عمي. اللهم إني أتوسل بك إليك وأقسم بك عليك، فكما كنت دليلي عليك فكن اللهم شفيعي لديك، فإن حسناتي منك وإن سيئاتي مني، فجد اللهم بما هو منك على ما هو مني. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

0: بأي طريقة تستمعون بها إلينا؟
1: بأي طريقة تستمعون بها إلينا؟
0: 106.1 FM معكم بأثير الروح. أثير
2: الروح. نستمع وإياكم إلى تلاوة مباركة لما يتيسر من سورة النساء.
3: أعوذ بالله من الشيطان.

0: تلا علينا الشيخ محمود خليل الحصري ما تيسر من سورة النساء.
1: الدعاء للمولود عند تحنيكه. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يؤتى بالصبيان فيدعو لهم بالبركة ويحنكهم ما يعوذ به الأولاد.

0: رواه البخاري.
1: السعادة تكمن في الشعور بالطمأنينة، وحتى تتحقق لا بد من راحة القلب التي تأتي بالقرب من الله عز وجل. إذاعة القرآن الكريم من مملكة البحرين 106.1 FM.
0: يتلو على أسماعكم الكريمة القارئ الشيخ عبد الرحمن جمال العوسي ما تيسر له من سورة البقرة.
2: بسم الله الرحمن الرحيم.

الموسي ما تيسر له من سورة البقرة. مستمعين الأفاضل، عندما تفتح المدرسة أبوابها مستقبلة آلاف التلاميذ من مختلف المراحل

حيث الوجوه الجديدة غير المألوفة من معلمين وطلاب، والمكان الجديد بأنظمته وتعليماته المقيدة للحرية أحيانا. هذه تجربة جديدة يخوضها الطفل لوحده بعد أن اعتاد أن تكون أمه إلى جانبه في كل أماكن تواجده، فهو بحاجة لفترة زمنية للتكيف معها. فدفء الأسرة يعني لهذا الطفل الأمن، والخروج عن هذا البيت يعني الخوف والقلق من المجهول الجديد. وليس ذلك بالأمر السهل على أطفال صغار كانوا منذ سنوات قليلة في أرحام أمهاتهم، وكذلك ليس بالسهل على الأمهات والآباء الذين يعتريهم القلق خوفا عليهم، فيزداد خوفهم إذا شعروا أن طفلهم يرفض الذهاب إلى المدرسة. وتشير دراسات بأن الطفل يرفض الذهاب إلى المدرسة لأنه يواجه للمرة الأولى في حياته مناخا مختلفا، فيه نظام مختلف ومعاملة مختلفة ووجوه لم يألفها من قبل، فلا أحد يعرف اسمه ليناديه به. عندئذ قد يصاب بمشاعر وأعراض كثيرة مثل الخوف والقلق وشحوب اللون والقيء والإسهال والصداع وآلام البطن والغثيان والتبول اللا إرادي أعزكم الله، وفقدان الشهية للطعام واضطرابات النوم. لذلك فإن ذهاب الطفل الصغير إلى المدرسة يشكل صدمة الانفصال عن الأسرة، وصدمة بالمكان الجديد بكل عناصره من أدوات وأشخاص يواجههم للمرة الأولى. ومن العوامل التي تسهم في نشأة مشاعر الصدمة والخوف عند الطفل هو الحماية الزائدة والتدليل التي تلقاها طيلة السنوات السابقة، وقلق الأم عليه وشدة تعلقها به. فالتعلق الشديد بالوالدين بصفة عامة وبالأم بصفة خاصة وشدة الارتباط بها وقلق الانفصال عنها يمثل أحد العوامل المساهمة في إحداث المخاوف من المدرسة. فالطفل أحبتنا قد يتصور أن هناك أحداثا خطيرة قد تحدث لأحد والديه كالموت أو الانفصال بينهما خلال فترة وجوده خارج المنزل، فينتابه القلق والخوف من أن يعود إلى المنزل فلا يجد أحدهما لا سمح الله. ونشير هنا إلى أن للأم دورا خاصا في خلق هذا القلق في نفس الطفل وإطالة فترة تأقلمه مع جو المدرسة أو رفضه لها، وذلك حين تظهر مشاعر التخوف المبالغ فيها تجاه ابنها وتحذيره المستمر من رفاق السوء ونهيه عن الكثير من التصرفات، إضافة إلى ما سمعه الطفل واختزنه عن المدرسة من إخوته كالعقاب الذي سوف يتعرض له من المعلم والأنظمة والتعليمات الصارمة التي ينبغي عليه الالتزام بها وقلة فترة اللعب وصعوبة الواجبات المدرسية وما تحتاجه من جهد. وما قد يعزز تلك التصورات في ذهن الطفل أو ينفيها هو الممارسة العملية الفعلية من قبل المعلم تجاه هذا الطفل.

0: أينما كنت
1: أينما كنت
0: يصلك أثيرنا بكل المحبة
1: بكل المحبة،
0: وبه تغدو النفس مشرقة
1: مشرقة،
0: والقلوب رحبة
1: والقلوب رحبة.
0: أثير الروح أثير الروح
2: أثير الروح،
0: يضفي على الأجواء عبقا وطيبا كما عهدتموه على 106.1 FM إذاعة القرآن الكريم من البحرين.
3: مصحف البحرين، يتلو القارئ الشيخ أنس بن عيسى العمادي سورة الشعراء.

0: صدق الله العظيم.
1: تلا على أسماعكم الكريمة القارئ الشيخ أنس بن عيسى العمادي سورة الشعراء.
2: اللهم إني أعوذ بك من شر بصري،
3: اللهم إني أعوذ بك من شر بصري،
2: وأعوذ بك من عين نظرت إلى الحرام ولم تعبأ.

وعين أدركت عظمتك فلم تدمع، وقلب عرف خالقه فلم يخشع. اللهم اجعل في بصري نورا أميز به بين الحق والباطل، وأرى به عظمة نعمائك وأفضالك. يا من لا تدركه الأبصار ولا تراه العيون ولا تخالطه الظنون ولا يصفه الواصفون، اجعل خير عمري آخرة وخير عملي خواتمة، وأمتني على لا إله إلا الله.

0: اللهم إنا نسألك يوما لا انكسار فيه، ونسألك رزقا لا حرام فيه، ونسألك عملا لا رياء فيه، ونسألك الجنة وما قرب إليها من قول وعمل. اللهم لا تبتلنا بعيب كرهناه في غيرنا، وغير علينا حالنا لأحسنه، وأعنا على شكر نعمتك، وارزقنا وأنت خير الرازقين يا رب العالمين.
1: يا رب العالمين.
0: إذاعة القرآن الكريم من البحرين، أثير الروح. فيما يلي تنصتون أيها الأحباء إلى تلاوة لسورة الأحقاف بصوت القارئ الشيخ محمد البراك. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: صدق الله العظيم. تلا على أسماعكم الكريمة القارئ الشيخ محمد البراك سورة الأحقاف. اللهم يا من لا تضيع ودائعه، استودعناك نفسنا وديننا وبيتنا وأهلنا ومالنا وخواتيم أعمالنا. اللهم إن استودعناك وطننا الغالي، فاحفظه لنا بما تحفظ به عبادك الصالحين.
1: إذاعة القرآن الكريم من البحرين،
0: أثير الروح.
2: فيما يلي تنصتون أيها الأحبة إلى تلاوة لسورتي الفاتحة والبقرة بصوت القارئ الشيخ بدر العلي.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: صدق الله العظيم. كانت هذه تلاوة مباركة لسورتي الفاتحة والبقرة بصوت القارئ الشيخ بدر العلي.
1: إذا ضاقت بك السبل،
2: إذا ضاقت بك السبل،
1: ما أجمل أن تستعين بمن بيده مفاتيح الخير كله،
2: مفاتيح الخير كله
1: في الدنيا والآخرة.
3: لكن